چند دقیقی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزكاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خويلي بي غش الكبائر؟ هل كري جريد ورزاي خويلي بي دجارة وكدلي؟ في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم

عاس رضای خوای لی بدله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالیده لده سالیده لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیه بکنو ام فرموده اسنادکی حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خوي لي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أو ينويجي عصري بروا وك أووا يمال منال ساماني لدز دابي أم فرمودي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي الله عنه بدله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر گویتان لقامتی نویش بو به هیواشیو لسر خوبرون بو نویشو پلمکن چند فریا کوتن نویش بکن اوش که فریای نکوتن تواوی بکن پیشو بخاری و مسلم گیرویانتو. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خواي لبي لبيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرمويتي أجر خواردن دان راو قامتي نوشكرا لبيش دا دس بخواردن بكن أم فرمودي بيش أبو خاري جرابيتيو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خواي لبي دالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز نوجي كبيرشو يان خوتبو هركز بيري هاتوا بانو جاكي بكا جگلوا هیچ کفارتی کی تری نیه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقي دا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم
1: كلا ديواني تودا الارزم
0: آمان چن خوش كرا اوستم جار جار بوتو نجدا ابستم
1: نجدا ابستم
0: الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم
1: بغائبانا حمدت بو اكم
0: كقيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي
1: كوتم
0: الله هر لقل توم بي
1: الله

اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزاندو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدو عاقويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،

يبكون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

لها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً

فَأَتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل

قلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة

رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

حظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما

بهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

أقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا صدق الله العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا.

اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هر كس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبه.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا وزان دو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

0: بۆ ناسینی ڕاستەقینەی پەروەردگار و پایەکانی ئیمان، بۆ بنیادنانی بیروباوەڕێکی پتە و پاکردنەوەی دڵ و دەرون و ڕەواننەوەی گومانەکان، بەرنامەی بیروباوەڕی موسڵمان پێشکەش دەکرێت. برنامه‌ی بیروباوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی مامۆستا حسن علی بۆسکێنی. برنامه‌ی بیروباوری مسلمان
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن اهتدى بهداه برزان خوشوستان صلاة ورحمتي خواتان لبي خوشحالي انهاتين وخزمتان لا برنامه وزنجيري بروباوري مسلمان اما هول ماندا وهولي اوددين كبابتي ايمان بشي وكرداريكي برجستا ژیانی مرۆڤەکانە باس بکەین. ئێمە نمونەی مؤمنی ئالی فرعونمان باس کرد، نمونەی کە ڕەمزی مەوقیفون بەڕاستی هەڵوێستە، نمونەی دڵقارنیشمان باس کرد، دڵقارنین کە ڕەمزی دەسەڵاتی جوان و عەدالەتە، ڕەمزی پیاوی گەورە و ئینسانی گەورەیە. دەمەوێت نمونەی چکە ئیمانی باس بکەم کە ڕەمزی دڵسۆزی بۆ خودا و خۆشەویستی بۆ خودا و گەورەیی و ژیرابوونی دوعایە. ئەویش لە دوو کەسایەتیا خۆی دەنوێنێ، یەکێکیان لە خێزانی عیمران و لەگەڵ کچەکەی. بەڵام مهمەکە من باسم دەترم بەسم لە خێزانی عیمرانە، کە سوورەتێکمان هەیە بەناوی ئالی عیمران. فأيقرأ دفرمي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. آل عمران زين بؤون در قورن استقل لدام بس من في أويك. خواد فرمي إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذن عمران آفرتك بإيمان، آفرتك قورا بالا لبن مالا دياركان، دبيت الرمزي چي دياري دلصوزيو و جيرابوني دعاو و تيخشكاندني نريتا باوا خرابكا. تماشا دلصوزي اما فتبكا لكاتك خزاني عمران وتي ربي اي پروردگارم إني نظرت لك ما في بطني محررة. من أويك لسكما يأمنا لا خاصم كردوبته محرر، يعني خاص مخصص. بوشي ناوينا محرر يعني آزاد، شك براسي إنسان حتى بندي خدا بي آزاد تلا، حتى الأخوة دور بي كويلة تلا، بوشي ناويشي باشي لنا. لجاتي بلي مخصص كتي محرر واتا آزاد، واتا آزاد لم دنيايا، آزاد لهي منيكس مصدر مبنديج راستقيني توبيو خلاص. ويا فتقبل مني ليم وربقنا أم دايكا بهمتو بعزيمتو بپروشو بقوريو درواني بودا هاتو منالكي دعاي بودكا. هشتا لسكياتي هواي قوري بيدي، هشتا لسكياتي بو خواه نزري كردوا، بو خواه تايبتي كردوا، بو يدالي فتقبل مني. خواه لي ميور بكر، إنك أنت السميع العليم. براسي تو سكانم دبستي وزاناشي بنيتكم. كبراسي ما تسكيه جزو قوري تدا، كبراسي نيتكي أوند خالي زوا، أولاً بو خواه يقلاب بوه بوه كسرد سرمي. فلما وضعتها لكاتي من على كي دانا قالت ربي إني وضعتها أنثى وذريتها من الشيطان شيطاني كرد ناويارو بقري بنو بنو تشاوان يعني وديارو دالباش عيب تلو يكي بياوان وابن بلي قبولي كرد برياركي ورقرد ناوي تي جواني بودانا مريم يعني عاكرد برياركي ورقرد.

معنی خواهی تعالی اوان نفتی چی جوانی کردو بە جوانی درستی کرد. هر اوان دجنا و کفلها زکریا خواهی گوره پیغمبری چی بو کرد بما مستاو بکفیلو بخیو کار. بزانه ام دعای چون قبول بو چون جیره بون و تا منالک لدائیگ دبید لپنای پیغمبری که پرورده دبید اول لو گره که قبول کرا ببیتا خزمت کار لبیت المقدیسا نریتی که هی نکانی تیکش کند بلان خواهی تعالی اونده برزی کرده و بالای کرد اوش آسان نبون که زکریا ببیتا کفیل بلکو کفال کردنی مریم کاهین گورکان لناویشان دا پیغمبران که زکریا بون کوتنا قرعکه و بو اوی که پروردی ما مستعیتی ام انسان بکن بو اخواد فرمی وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أتو أي بيغمبر أو كاتل لوين نبوي كقلم مكان ينفريدا بقرعا بخلنا آوكي داخوا كاميان كفال مريم دكن أتو أو كاتل لوين نبوي ك دمد مو مناقشيان بولسر أو كاميان بري كوي ببيت كفالة ببيت ما مصطع ببيت پروردگار كواتا اولا ترسي او داواي كوري دكر كان نكري ببيت خزمتكاري بيت المقدس ام بيگي بي نبري بلان خواي گورا لبر نيتا پاكا كي لبر دلا پاكا كي او انده خوا دعايا كي جيرا كرت بلكو نكر بوينيا ياساكا وات يكش كندرا بلكو لناو كاهي نكانا قرعه کرا مناقشه پیدا بو خریب و شرد روز بیت بس داخواد چه لپنای بیت المقدس کفالتی و گوراتی بو مریم دکا براسی او دعای عجیب عجیب عجیب جیراب براسی امنیتا زور بالا بو او نیتا زور زور گورب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق اخر دعای بو کرد دعای داک زاني دعاي داك سنگرينغا زاني إخلاصي داك سنگرينغا زاني أونيتي منالي بيغور داك سنگرينغا بويا مريم پرورده بون لجير بالي پیغمبريكا كزكريا بون كده قلتره ميدي بابلين پوريشي بوا واتا قيزاني زكريا لقل أم آفرد دايش مريم خوشك بونا بارحال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا لوش بالاتر او بو كمريم پرورده بو گوره بو بو خواه يقلا بو جيش تحدي كرامته خارق العادة هر كاتيك نغيك جار روي دابه كلما ظرف متكررة هر كاتيك شوبايا بو يسرداني بكاو نانو آي وبره وجد عندها رزقا اگر او دشو او رسقی لپنابو او آوی لابو میوی لابو نانی لابو قال یا مریم انا لکی هاد ای مریم او دلشو ابو قالت هو من عند الله و تی براسی او لخواب من هادو ان الله يرزق من يشاء بغير حساب براسی خواهی گورا روزی در ابو هر کسی کبیر بحساب نصد روزي خواهي تعالى قوريه مادي ومعنوي الدنياو لقيامته ويا اگر خواه درو ليشي كردوا ويستي روزي بدا درقاي بودكاتوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويا دبيني براستي قيش تبليشي بالا زور بالا بزور برزبون وانت بسكا ام پیغمبر عزیز که ما مستایب مو سردانی دکت بو اوی که بسری کاتو نانو آی بو بره تماشا دکر لی او اما نا موجود زور بساتر هنالک دعا زکری یا رب لو مقابه لو شوینه

زكريا كمناري ندبو بخوي بتمنى شبو خزانكي نزوغ بو لا خوشي وخوشويستي مريم حزي شو منال بتيغا منال او بخوا دال لدك شون بو مريم محال نبو رزق روزيك لأسمان دابزي بو منج محال نيا با پیریش بم با خزانكشم بتمنى شو بيت يعني نزوغ بيت بو امش محال نيا كتو او شاكيه ما نقلابك ها خوشويستي امنالا وايلا زكريا كد اشتياق منالي پيدا ببه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة فالبو دقال داوال لذلك من الان خوتوا ذرية وسيهي پاكم پيب بخش طيبة هم عني صاغ عمني پاك انك سميع الدعاء براسي تو دعاء جرادكي دعاك إجراب بله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في البحراب رجت كان بانجاك لكاتك ببيوبو لمحرابك يا نويجي دكير بانجاك فرجت كان بانك نكسبو أن الله يبشرك بيحيى خواهي قورا مزجينيك في الدابة يحيى مصدقا بكلمة من الله تصديق عيسى دكات وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يعني كلماتي بروردقاري خوي لبيت السيد قورا حصور خوي خاص دكا بوخداي تعالى ودبيت بيغمبريك لبيت يشي للصالحين قورا بياوان أما دعاك جرابو لكاتي بنداتيا لكاتي نويج أبويا نويج جيقاي جرابوني دعايا أقرب ما يكون عود من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء يعني فاشتهد فيه الدعاء زور دعاية لابكنا وتا الزكرة لن يجا والله من دعاك إدرائه قال ربي أنا يكون لي غلام أي بروردقار من شون من آرم دبيت جوكا قمزقيني كيف يدرا الرقزكشي دياريك را ناوكشي بولين درا أما يتأيدي خداي أما يرمتي خداي أما يولان دانوي الدعاء و مزگینی چی پیدا و وقتی کرج دبی و وقتی نوی یحیاش دبی و پیشی ود تصدیق کلمات کانی پروردگار دکان نویان عیسی و پیشی کد پیغمبر دبی و پیشی کد صالح دبی و پیشی کد خاص دبی با خدای تعالی هم مزگینیه قال ربی انا یکون لی غلام چون منارم دبی و قد بلغنی الكبر لکات من بصالاتوم امرأتي عاخر خزانة كشم نزوكا قال كذلك الله يفعل ما يشاء أبو شيخ أتعال سيبي وديكا هو هواية زور قوري بهم وكسانك من نالي النابي قل أخوة بهوا مبن تانيا هولي مادي خوتان بدن كام بزيشك باشا كام كسا باشا بيكن بلان معنى اوينيكا بزيشك تي من دالنا من دالنا انا هولي خور بدا هولي خور بدا خواة قوري دعابكا اما ملقيه اما ام اياته هوا بخش اميد بخش بو كساني كمنال ينابن بو اويك ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دعايا بلين وبلين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ان شاء الله او كاردبي اقر خابيبت قال ربي اجعل لي آية وتي برمز قال نشانيك دليلك من كاتم في أبوني حملك يا قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام ثلاث أيام إلا رمز نشانك أويك تسير وشيشو برمز نبنات ونقصبك بازماني آماجة بازماني إشارة نبنات ونقصبك واذكر ربك كثيرا توش لبرامبر الزور يادي بروردقارد بكا وصبح بالعشي والإبكار باني إواران متهمو كاتيك لخزمتي بربردقار تعبو بربردقار بدود بك لعيب نقصاني وبك دوي أما مريم لدايك دبيو امونيتي جوانو أم دعاية واجرابون مريم بمعجزة من داري ببيو أم نال عيسى بيو أم عيسى زوتني أتباعي لدنيا ذا هبيو إسا
دو مليار و دو صد سي صد مليون كس خوي بيشوين كوتو عيسى دو مليار مسلمان خوي بيشوين كوتو عيسى أمي رز قرتن أمي ولام دانا بيدعاء أمي إخلاص يقلابونو بوخوا وي براتي صاغبونو بوخوا سنوركان دشكينت سنوركان تيدا باريني فاي قورا لقرآنك بوي باس كردوين فاي قورا ولام دروي نزاع كان ولام دروي دعاء كان من وطان بيبليم فاي قورا ولامي دعاء كافران جرلاتوا بلان ولام دانوي دعاء كافران لبابي الربوبيته لبابي الرب بروردقارة شون دروسي كردون دبي بيش يانجين دلان جينت فابو خوالة فرميف ومن كفر أبي كافر شا إبراهيم دي جينم روزي بيردم ولا مشي دراتو بلا وكو الرب پروردگار بلا ولام دانوي دعاء إيمان داران لباب محبوبيتو خوشوستية وراء پروردگاريت فاقر الله خوشوستي ولا مين دراتو دعاء كان انجرادك جابو إستا بو قيامات بلاين لسلابا نعمتا بنسيبكا إدي كاركان بو جب زيادكات كبراسي أما بابتي شكزاق لنك تشبيني متو مثل باب شكي دو منعلي هي منعلي شان زور خرابي كشان زور باش وكو باب شك هردو شان دعم دكا هردو شان هاوكاري دكا بلا منعلي خرابي كيان كا زور باب شي أزياد دا زور نراحتي دكات وكو باب شك أرق برا مريد بيني بلا ايوي تريان كجوير علي باب شي دكا خوشي دوي روي خوشي ويشتي شوي ويجي بكو جال باب كاتي هاوكاري دكات بوي براسي يمنا به درجاي دعاء ولا بيش دعاء إخلاص خويل محروم كينش كإخلاص برهمك يجيرابوني دعائه سركوتن لدينه دنياه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برزان خوشيستان هتا القيدة هاتو برنامج هاتو بخواتن دسبيرين بخواتن.

عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس زمان و گرنتی بداته لپاراستین لوی کل نیوان دو شویلگی و نیوان دو قاچکانیتی اوا من گرنتی و زمانی بهشتی ددمه. پیشوا بخاری گراویتی و خوشویستان مبست لنیوان دو شویلگی و تا زمانی و نیوان قاچکانی یان رانکانی مبست پی دامنيتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي قيامت هل ناسي تاوكو هرج زورده بي عرزيان كردووتيان يا رسول الله هرج شيا. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي كشتن كشتن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. واتا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر یکی لئه و لگل براکی خوی جنگا و شری کرد او با خوی بپاریزی لیدان لا از دمو چاوی. قوشویستان مبست لم فرموده دا اوه اگر توشی شر بوی لگل براکد او نابی وایلی بدید که دمو چاوی بشیوینی چون که دمو چاو شوینی که ناسکو اندامکانی هستیارن و ناتوان رید دا پوشیرتو بشاردرتو وکشو نکانی تر او که تا کسی لدرو هست بکمو کوریو دابازین دکا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فامسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي براستي خواي جوراكات رحمتي دروس كرد كردي بصد باش نو دونو رحمتي لاي خوي هشتو توا و تنها يق رحمتي بو همو دروس كرا وكاني ناردوا. اگر بباور دي زاني بو همو رحمتي خوا اوه هرگيز بأميد ندبو لبهشت، و اگر باور دارش دي زاني بو همو سزاي خدا اوه هرگيز امين ندبو لدوزخ. پشوا بخاري گراويتيو. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أگر دادور كوشي كردو پيكاي او دو پاداشتی بو هيا، و اگر کوششی کردو نی پیکا او یک پاداشتی بو هيا. پیشوا مسلم گراویتیو. خوشویستان من بست لم فرموده دالو پاداشتانا لحالت یکمیان دا که تید کوشیو دی پیکی دو پاداشتی بو هيا، و تا پاداشتی لسر کوششکی و پاداشتی لسر پیکانی راستی که وردگری، و ما بس لوی یک پاداشتی بو هیا واتا پاداشتی اگلسر کوششکی ورده گری. عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضی الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. واتاب غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر آدمي هندي دودول سروت سامان مالي هبه أو آرزوي أو دكن بكنسيان وقدوسكي آدمي پرنابه تنها بخول نبه وخواي گورو پروردگاريش توبه ورده گري لو كسي كتوبه دكا. پیشوا بخاري گرابيتي وقت.

0: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راسقينة
1: وانا في راسك.

0: برنامج باور ام برنامج لا زانستي عقيده د دیو بیرو باور من لسر خواناسی و بنما یک تاپرستی داد مزرینی برنامج باور بنما کانی باور کی راس درستمان فرد کاتو آشنا من دکابه بنشین کانو مرجکانی ایمان لبرنامه باورده ده زنین بیروباوری اسلامی با چی ده چسبه و با چیش حال ده وشه تو ام برنامه برس ما مصامل عبدالستاق رداغی اعماده و پیشکشیده کرد برنامه باور
1: الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام الحمد لله رب العالمين الذي أخرجنا بفضله وكرمه من الظلمات إلى النور وهدانا إلى صراطه المستقيم اللهم صل يا ربي وسلم على عبدك الكريم ورسولك الأمين حبيبنا محمد ورحمتك للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته والشكر على النعم فإن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون يقول ربنا في محكم كتابه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى مسلماناني بريز خوشويست بيك وهموما أشين وخزمتي سورتي والضحى او سورتی کوا شمالی کی پرلسوزو فینکو آسود بخشبو ودلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی محنتو دلتنگیو نارحتیو عزیتو آزاری جیان خوای گورا ام سورتی بتایبت بخلات بو ناردو کومل وعدی پیدا کومل نعمتی بیرخاتو کمال سوئنی خواردوه کمال وعدشی پیدا که ام صورتا پریتی لکمال اسرار نهینی بوی هندی لخوان آسان الان هر کسی دلی تنگ بو هر کسی خویز را هر کسی قلقی هبو چند جاریک صورتی و ضحاب خوانه با ایمان و چاگبه که خواه فرمیه ولسوف یعطیکا ربك فترضى هر صريح يعني ما يسمبا ما لي درقا كان هم يداخراوا كون كائنات جان وجنقا ارزو اسمان شو روش بدس خواوي هندي جار لريغي بيرو باوري چوتو لارويرا ودلمان توشي قلقكا وازان مساري جان بدس خلقوي برزان وانيا اما خاليك خالی دو هم زنایان فرمویان اما بو خوما اینجا بو ایو ارس اگر آیولی ببره و ترى الارض هامده ارس امره رشه بیتو جیانی تیان آمینه ارس اگر آوی آسمانی لی ببره وترى الأرض خاشعة على آياتك إذ رأى فرمي ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة لآياتك إذ رأى فرمي هامدة إيه زوي أم زوية بويا بيويستا إيمو إيو زور دعابكين خوا بوشك سالي نمان فوتيني شكا درقاي آسمان درقاي أرز بدس امریکا و روسیا و یابان و عولم و امانه نیه بدس ملكي ملكة كان بدس رب العالمين سبحانه وتعالى علماء علينا مقصية لبركة علينا في غمري خواتشان روجيك وحي ليبرا أما أنا عاشقي أو وحيبو أو أنا دلي بسرابو بو قرآن وحيوا إداري لي هالجراب زور بيتاقد لبرو دلي روحي داواي وحيك أي منوتو علماء ألين أم قصي زور قرينجا ألين هر مروفيك لوحي خوادا برا واتل لقال قرآن على قينما بل من باورن بقرآن يا بل بيوستن بقرآن يا بل من كتابي كترم هيا يا بل من باورن بخواني إرشادم كا أما وكو أو أرزي لي دي حيشي لي صوز نابي وشك بي رقب بي خير بي جاني تيانا مني چونك وحي لي براو انسان كداب را لوحي آسمان او ايلي دي كي بينن سيري جيان كنمزان يستا چي منافسه يكا لسر جيان كجول اخبار اگري علي باش اما مروف ويلياتوا اما مروف عوابو تام درنده لسر كرسي لسر پارا لسر دنيا فران فرانا وكو پيرامير دالي هرچي ابيني فران فرانا بو خوشان نيا بو قوركانا بويا ام خالزور مهيمة وحي وكو آوايا لآو ضرورتلا واتا وحي يعني قرآن واتا يعني بيامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خالي دوام خالي سيام خوشوستان قشتين سروا آيتيك وآي قرار فرمي وللآخرة خير لك من الأولى أتاي محمد وعدي في يدين دوار روجت قيامتت أو شاكاني لقلتو كردمان لدنيا صدان هزار أوانيتر ريزو حرمتت ليقلين لقيامتا ولدواي أمجيانة ومقامي قولتها تو لهموك السيق لقيامتا بالريستري وأو ريزي لتو أجيري أو مقامي بتو أدري بكسيت النادري لراج تكتان بير خموا بزانن پیغمبری ایما چن لگل ایما بالرحمه چن خمی ایمایتی چن دلی لای ایما بو فرمی لی کل نبی دعوه مستجابه تعجل بدعاء او دعا بها فرمیها مو پیغمبریک علیه الصلاه والسلام لپیغمبران خوا وعدی دعای کی پیداون لصدا صد او دعای بکلیان ورجلی پیغمبری خواهم را فرمی همو پیغمبران دعای خویان لدنیا کردو حضرت نوح دعای کرد فرمی ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا و دعای که قبول کرو انا بو ارز و آسمان پر بول او کافرکان خنکان همو پیغمبران دعای خویان کردو بلا ما فرمی اینی ادخرت دعائی شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليك يا رسول الله فرمي من دعاكم لدنيا نكردو هل هم قلتوا وصغلتي قيامت للروج قيامتا وأوي أمتكي من بدعاي من بتكاي من بشفاعتي من نشأت جهنم ورزقاري بي دعاكم هل قلتوا وروج قيامت الله أكبر بالمؤمنين رؤوف الرحيم حريص عليكم في غمر إخوات دركيك شيء بقاسي من عليك إيشي فيها في غمر إخوات بو قرياني من عال قرياوة نيجي كرد كردوتو في غمر إخوات صلى الله عليه وسلم حيواني بيني و إشاري في غمر داوة صلى الله عليه وسلم شكاتي حالي خويل يا كردو صحابة كان فرمي بيني من بيغمري خواه سري لين زي كردو حيوانك اقصي بوكر فرمي فرميسك بچاوي حيوانك وحشتركات اخوارو بيغمري خواه بدسي مباركي فرميسكي حشتركي سري الله أكبر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرمي أم حشتركي كيا تاني فلان كسخلكي مدينة فرمي ورا ام حشترا شکات لیکا علی باری قرسم لینی علی بدلی خوم تیرم ناکا الله اكبر اما رحمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوي ام پیغمبر ایم لقیامتا مقامی محمودی هي زن مقامی محمود چیا هر چی خلقی محشر هي لأولی دنیا و تا آخری دنیا کو بنوا چاورین محکمه دست پی بکا ناو خوین نو بو محکمه محکمه دست پی ناکا خلقی لترسا بابي طاقتي الوضعك زور ناراحتا طبعا اما زياتر شمولي بيدين كانك اجنا اهل ايمان لو كاتيشا هل لنا راحت يعني اهل ايمان لو كاتا لجير سيبري عرشايا اشن بولاي باوك ادم على انتو باوك ماني تو يا كم بيغمري رجا مان بوبك الاخوه لم راوستانا رزقان مانك دمك لا انتظارين حزتي آدم فرمي من ناتو أنا بيجب لهم من لرمنا شفاعتكم لبروي من وقتي خوي بأمري خوام كردوا سر بيتيكم كردوا لرمنا شفاعتكم يك بيك دينا لا حزتي إبراهيم دينا لا حزتي نوح أو خلقاتشن هرهم يعني ألين إيه من ناتو أنين أو شفاعتك حمو يعني آخر جار ألين برون بولاي محمدي مصطفى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هم يان دين بولاي بيغمري آخر زمان ألين يا رسول همو بيغمران إما أن نعدو بوليتو شوان إما لرما نايت كابكي مقر خاتم الأنبياء ورحمة للعالمين شفاعتك بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرم من شفاعتك شون شفاعتك برأيه هو علي خويا أم بوبك نا أدبي في غمران وانيا فرمي يسجد لله تحت العرش أو دي من بين بشاي خوتان همو عالم لعرقا غرقبو همو عالم لسغلتي آية في غمر صلى الله عليه وسلم داوي أو خلق ردنا كاتوا لجير عرش خواس وزد أبا أكرو زيتوا أقري أفرمي وصفي خواكم ألم أنت الرحمن أنت الرحيم أنت الغفور أنت الغفار أنت الكريم أنت الملك بنا وكانوا بديان وصدان وصف إخوة وصف إخواكم سرها النابري رب العالمين أفرمي يا محمد من الدنيا وعدك بيداي بيموتي ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ارفع رأسك الله ارفع رأسك يا محمد سري برسك روا سل سيدي أم تكريمك سل تعطى واشفع تشفع فرمي دوابك هارتشي علي ردناك مو ما شاء الله ما شاء الله لما قاما همو عالم شاوري أم لحظيت يا غمر صلى الله عليه وسلم شفاعتي عظماي في سبير راوة بوهمو خلق الدنيا نكبو أمتك إخوي أمان بوهمو عالمة فرمي إله العالمين تو أرحم الراحمين أمانا هم عبدي خوتن داماون هاتون داوان لمن كردوا كتكان بوبكم من إش داوان ليكم رحمتي خوت بكرمي خوت تكاملي ورقريو لم راوستانا رزقاريانك خواهی گوره دعواکی پیغمبری خواهی جه بجه اکاو دست کابا محکمو و جا کرنوی اهلی جهنم و اهلی بهشت لیره و چی من بودر که برزان که سورتی ضحا هات خواره و ازان پیغمبری خواهی چی کرد بعضیگ لمفسیرین و آلین زوریان و آلین آلین لگل سورتی و ضحا هات خواره و تواو سورتکی جولی بو پیغمبری خواه فرمی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد و استا هندی لقاری اکان گرگاتا نبی اکاتی خوندنی سورتی ضحا و تا اخیر کی کل سورتک ابنوا اذن الله اکبر کل سورتک ابنوا اذن الله اکبر لخوشيا في غمر صلى الله عليه وسلم كجو

وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي جوين بروشگارو زمان مدن چونك خواي گوره خوي روشگارو زمانه واتا خواي گوره روشگار دينيتو دباتو شو روش دروس دکا. خوشوستان جوين دان بروشگارو زمانه وك اويكا کسيك دلت روی روشگار رجبه روی زمان رجبه امانو هاوشيوي امقسانا بپی امفرموده قدغي لكراو. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم نفرتي كرد ولو پیاواني كخوان دشوينن بأفرتان ولو آفرتانش كخوان دشوينن بپیاوان. پیشوا بخاري گراویتیو. خوشویستان بگو من ام کاری خوشواندنه و لاسایی کدنوی پیوان با آفرتان یان با پیشوانه و لطاوانه گورکانه چون که هر کاری نفرتی لیکرابه او تاوانه لاریزی تاوانه گورکان دجمیدره و هر وها خوشواندن تنها لجلو برگ نیه بلکو لرفتارو قصو حلسو کوتیشه. عن ام سلامت قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. واتا أم سلمة رزاي خويلي بي دلي أم سليم هات لاي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم متي أي پیغمبر إخوة براستی خوای گوره لباس کرنی حق شرم ناکه. آیا خوش اردن پیویسته لسر آفرت اگر لخودا وای بینی کلش گران بوا؟ فرموی بله اگر آوی بینی. پیشوا بخاری گراویتیو. برزن ام فرموده سودی اوی تیدای کلکاتی پرسیار کردن یان باس کرنی او بابتانی که جی شرمن و باشه لپیش دابوت ره ان الله لا يستحي من الحق. واتا بيگمان خوای گورو پروردگار لباس کردنی حق شرم ناکه. بلام زورگ لخلکی لم کاتانه دا و تی کی زور حالا دلن بپیشکی بو پرسیار کردن یان باس کردنی او بابتانی کواجی شرمن کبریتیا لوشی لا حیاء فی الدین. واتا دین شرمی تیدا نیا یا خود لدین دا شرم نیا. امش زور حالایا چون که پیچوانی چندین فرموده صحیحی پیغمبره صلی الله علیه و سلم که باز لوده کن شرم بشکل ایمان و تا بشکل دین وک فرموده الحیاء شعبت من الایمان یان ان الحیاء من الایمان و چندین فرموده تر. عن الاوزاعی حدثنی ابو عمار حدثنی عبد الله بن فروخ حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قوري كركان آدم لروجي دوائدا ويكم كسم كالقور ديما دروا ويكم تكا كارم ويكم كسم كتكا كم ورد جيري. بيشوا مسلم جراويتيو. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هر دم پیش خستی لی راستی پی خوش بوا لپی لاو لپی کردنی داو سر و ریشانه کردنی داو دزنوی شردنی دا و لهمو کاریکی تری دا. پیشوا مسلم گراویتی و خوشویستان سبارت بم فرمودهش بگو من زور کاد لکاتی چون دروا یان چون نومال یان
سرکوتن بناو پاس یان لهر شو نگلو بابتانا چند کسی بیک و دبن و خلکی دیکتری دکن کل لای راستا و او کار انجام بدره بلام لا شرع پیروزیش دا ریزی به تمنکانیش برچاو گیرا و تا اگر لپیش دا به تمنکان برون پاشان للای راستا و دست پی بکره کاریکی باشو پیچوانی سنت نیه. عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي درفتارهن لا سروشتو فطرتي پاكي مروف داهن كرت كرنوي سميلو هشتنوي ريشو سيوا كردنو أو للو درادانو نينو كردنو شوردني جمجاكاني پنجو لابردني موي بنبالو تاشيني موي دامنو خوبا كرنوا بقاو. جا زكريا دلي مصعب فرموي دائمم لبير كردوا وابزانم اولادم رادان بو. پیشوا مسلم گراویتیوه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی سيحان وجيحان وفرات نيل همویان لا ربارکانی باشتن. پیشوا مسلم گراویتیو. پریزن لم فرموده دا درده کوه کوا به هش دروس کراوو هیا بگش نعمتکانی و اماده هر وکو چون اگریش بگشت او ناراحتی و سزایی تیدای دروس کراوو استا هیا. عن عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. واتا هيج فتنة يكدروز نبو لنيوان دروز بوني آدم تاروج دوائي لفتنة دجال قورة تربية. بيشوا مسلم يراويت يوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی سوین بوك سيك نفسي مني بدستا اگر تاوان نکن خواهی گورا ایوالا دبا و قومی دهینه که تاوان بکن پاشان او قوما داوائی لی خوش بندکن لخواهی گورا خواهی گورو پروردگاریش لیان خوش دبه. پیشوا مسلم گراویتیو. عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی بهشت زور نزیگ ترالیتان لقیتانی پلاوکانتان و دوزخیش به همان شوا. پیشوا بخاری گراویتیو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی خواهی گورو پروردگار اندازه دروس کراوکانی نوسی و پیش دروس کردنی آسمان کانو زوی با 50,000 سال. پاشان فرموی عرشی خواهی گورو برادست لسر آوا. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سعید بن المسیب رضی الله عنه ان ابا هریرة رضی الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وتأجر أو من ديزان أو بتنزانيا أو كم بيدكنينو زورج دكريان. بشوا بخاري جرايتيو. برزان پیغمبران سلامی خواهن لسر به برگای سروش زورج لزانیاری دزانن که خلکی نه انزانن لوی که خواهی گورو پروردگار بیوه بایان دخاطر رو تا لهمو کس ترسیان لخواه زیادر بی و هرو ها گریان لترسی خواهی گورو پروردگار کاری که باشو رگا پیدراو بلام زور پیکنین او کسا پرکیش دکا با بی آگایو دل رقی دکا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشويستان وبرزان جوبستاني راديو محراب لهر كهن صلاي خوي جورتان ليبت ام كاتو هم كاتكاني تمنتان پر لشادي وبختوري بيت داوكارم لخوي جورو مهربان مني شو يوو هم مسلمانان موفق كابو اويك جوانترين خوا پرستي راسترین خواناسی و خواپرستی بو خوای گورو مهربان جب جب کین تا بتوانین عزتی خومان برستر کین و اسراحتی خومان بردوام کین لدنیا و با کولی پرو با روی سورو بسری برزو بگرین و بولای خوای گورو مهربان لقیامت دا برزان باسکی اما لخزمتانا باسی شوازی پیغمری خوای صلی الله علیه و سلم لما ملک کردنی لگل حلکانی خلکی دا دیارا انسان به حال نبود و حالش موتا توانباری انسان نیه بلکو حالا مصدری که یا خوب لین سرچاوی که لورگرتنی عقل و جیری با انسان هر لبر اوش که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم افرمی رفع عن امتی الخطأ و النسیان و مستکره علیه افرمی ننوسرا و لسر امت کیمن دهشان حالتی که او قبلی شد به توان لسر یا ننوسره اویش یکی گلوانه حالیه لبیرچونه و بزور کار پی کردن بوچی ام شوازه مثلا بوچی خواهی گرو مهربان اما به توان لسر انسان ننوسه چونکه انسان زور جار به هوی حلکانی خواهی و درس و عبرت و پند و آمشگاری گورور اگره که بدرشای جیانی استفاده لی اکا و لهمان که تا هند جار حلکانی امش ابیت درس و آمشگاری بو دورو برکان من بو اوی که اوانش رگه ایکی درست بگرنه برو یا خود نکونه نو او حلیو که اما تیکوتوی بردوام لو خالانی که باس من کرد طالی چوارده هم باسی اوکین عدم مواجهه بعض المخطئین بالخطأ الاکتفاء بالبیان العام اویش اویه که کاتی کسی برانبر خلکی نو سینو به حلکی خوی بلکو تنها اونده که بشوازی که گشتی اشارت به حلی بکری عن واتر راست و خو کسی لناو خو مالی خلکا روبرو نکرد و برانبر به حلی که کردویتی تنها اونده که بشوازی که عام باسی او حلی بکری که اوشتی که حلی و ها باش نیه اما هم بو اوی که او هم خوی لی حلکی خوی حالی ابی و حلکی خوی چاگه که و هم سمعیشی لناو خلکا پارز راو ابی لوی که بخلکی که حلکار بناسین رید و لهمان کاتیشا ابیت در سوپند و آمشگاریک بو دورو برکی بو اوی که اوانیش بتوان استفاده لو حلی بکنو و او حلی دوباره نکنو چون که طبعی انسان وای کاتی که اگر حلی که کرد راستو خوتو حلکت پیوت لو اچی او کرداری که پیشوانه بکا برانبر بتو و بزانه تو شخصیتی او دروشاندو یا او کبلیشتی که نفسی بو دروز ببی که زیاتر پیوست به لسر حلکی خوی ملام کاتی که تو حلکت بو راست کرده و او حلکی خوی تید گیند بشوازی که عامتر که او خلکی پی نزانه و اوش خوی تیعه نشکه او باشتر بو اوی که او به حلکی خویا بچه تو اینجا لهمان کاتیشا پارز راوتر ابی لچاوی خلکی لوی که خلق وابزانه که خلکی که پیزانی و که او حالی کردو و اوامش وکاری که بهیزه با اوی که علاقه که ریز و سوز و خوشویستی لنوان کسی حلکار و او کسی که حلکی با راست اکاته و دروز بیه که ام علاقه خوی با خوشتی که زور ضروره با بینی مربی و او کسی که تربیت اکری با بینی ما مساوق تابع که با بینی داعی و او کسی که بانگی اکا با بینی ما پیشنگانی ام دینو و او کسانی که حلگری ام دینه شمولی هن اکا دستیان بم دینه و گرتو اما زور شتی که ضروره که بم شوازم معامل کردن بای هم حلکان چاک بکره و هم کسی تیانش که و هم دلکان لیکتری نطوره و هم مساحی که زیادتر خلقی که زیادتر استفاده لچارسری او حلیه یا خود راستی او حلیه بکات لفرموده که بخاری و مسلم جرابیانه تو انسی کری مالک رضای خوالی سر بیفرمی قال نبی صلی اللہ علیه وسلم ما بالو اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم فرمي أنسي كوري مالك رضاي خوالي سربي فرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بو خلقاني هي چيانا خلقاني كاتك لنوج أكن لنوجا چاویان بو آسمان برز اکنوا افرین پیغمبری خواه صلی زور درباره ام قصه او قبله لسری وستا و زور دوباره کردوا حتی گیشت اوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی یا اوتا او خلکانواز دم جور کاره اهن یا اوتا خواهی گوره نوری چاوکان یا اسرت و قبله روشنایی چاوکان یا اباد اما تجدید او قبله تند کردنی او مسئله بو اوی که او خلکواز دو جور کاره بینن دیار پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لوا چه خلکانی که بینی بی که بو شوازه لناو نیوشکان یا نمامالان کرد بی لجاتی اوی که تماسای سجدکی خواهن کن که اصل وای انسان لکاتی نیوشا تماشای نشوینی سجدکی خوی بکات با اوی که ترکیزی لسر نقطه یک بیتو فکر و خیالی بملاولانه چه لجاتی اوی که اوی که او چاوی با آسمان برس کرد بیتا و بینیویتی پیغمبری خواست الله سم خلکشتی که وای کردو راست خو نچو ام خلکا بانکا بلی یا لناو خلکا بیشکینی ها بانکا فلانی کردی فلان تو و که نویجایی که چو نبی آو چاو با آسمان برس کرد و بیتا ماشای برس وجده که خود که لجاتی اوی که بم شوازه معمالی لگلاب که پیغمبری خواست الله سلم باو شوازه باسی اکا با شوازه که گشتی و هم او کسیش لحالکی خوی حالی ابی و هم او کومال خلکیش که آگا دارن تی اگن که براسی لکاتی نیوش کردن انسان نابیت چاوی با آسمان برس کاتو روایتی که که لحادثی که که عایش رضای خواهی لسر بی افرمی ویستی جاریه بکره جاریه که نایو بریره بو بلام اهلکی او کسی که خاونی جاریه که بون لأصلا تیان ایما بشرت یک ام جاریه بتو افروشین که دوائی هر ولائی بو ایما بی دیار اما شته که پیچوانی شریعت اسلام و پیچوانی حکم شرعی بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که تک بم شته زانی و ناو خلقی و سود و سلسانه خواهی گروه مهربانی کدو دعای فرموی ما بالو رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله ما کان من شرط لیست فی کتاب الله فهو باطل و ان کان مئت شرط قضاء الله احق و شرط الله اوثق و انما الولاء لمن اعتقه افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی بو پیوان یک هی که شرط یک دا انین مرج یک دا انین که ام مرجل لکتابی خواه لدینی خواه شرطی و درست نیه هر شرطی لکتابی خواه نهات بو او باطله هر مرج یک لماملای کرین و فروشتن و او جورشتان لدینی خواه نهات بو او باطله با هزار شرطیشی لسر دا بنده قضاء الله احق اوی که خواهی گوره بریاری داو بحق تره بو اوی که انسان جه بجی که و شرط الله اوثق و او مرجو شرطانی که خواهی گوره مهربان دایناو بو معامله کردن پی او بکلک تره بهستره دامزراو تره و انما الولاء لمن اعتق بلکو ابي ام کس ما دام دوای او کسیک مثلا عبدی کی لکسیکری و ابتر ولای ام کس بو او کسیک رزگاری کردو لو خلقا نقبو او به ک کی کم جار عبدی بو و کریویتی بو شوازنی ام پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ام هلی بو چی بم شواز راس کردو بو او کی خلقانک ام هلی دوباره نکنو که اگر ویسان کسی کمیست عبدیگ رزگار که او شرطی لسر او دابنی بو مرجع عبدکت بی افروش میا بو مرجع عبد دادمی کتو بی هر ولائی بو من بی بو اوی که او شت دوباره نبیتو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لناو خلکی دا بشوازه کی گشتی او حالی بو راس کدنو لشوازه کی که مسروق رضای خواه لسر بی افرمی عائشة رضي الله عنها سر بفرموي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم شته كي دروس کرد والرخصت شدا بخلقي كبو او شوه او شته دروس كن فتنزه عنه قوم خلقي اقوك بلي چون بلي خوان بپاکتر راگرد لوي كا ام كاره كا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كردويتي ام شته كا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كردويتي اوان جبجه كن فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كاته كا بيستي خلقان اقه خوان ببرس ازانن یا و کبلی خوان بپاکتر ازانن لوی که اوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کدویتی اوان بیکن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چو و تاریکی دا و سپاسی خواهی گروه مهربانی کردو فرموی ما بالو اقوام ینتزهون عن الشیئی اصنعه فوالله انی لا اعلم بالله و اشدهم له خشیتن افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی بو خلکان اگه خوان دو بپاکتر ازانن کە من شتێکە من کردوومە ئەوان بیکەن شتێکە من بەچاکم زانیوە کە من دروستم بە دروستم زانیوە من کردوومە ئەوان بێن بیکەن ئەوان خۆیان لەوە بە پاکتر ئەزانن سوێن بەخوا من لەوان شارزاترم زاناترم بەخوا یعنی لەوان خواناسترم و لەوان زیاتریش سام و هەیبەت و ڕێزی خوای گەورە مهربان لە دەرون ماهەیە و زیاتر ترسی خوا و مەکانەت و پیرۆزی خوای گەورە لە دڵ ماهەیە کە مادام وایە شتێکە من بەچاکی بزانم و بیکەم ئیتر بۆ کەسێک نییە لە دوای من بڵێ ئەم شتە من نایکەم یا خۆی بە گەورەتر بزانێ یا بە پاکتر بەچاکتر بزانێ لەوەی کە ئەم شتە نەیکات ئەمە دوو دەرسی تیا هەیە دەرسێکیان ئەوەیە کە پیغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم هەڵەیەکی بۆ خەڵکی ڕاست کردووەتەوە کە نابێ بەو شێوازەیە لەگەڵ کردارێکی پیغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم مامەڵە بکەن مادام پیغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم کارێکی کردووە پێی ڕازی بووە یا ئیقراری لەسەر شتێک کردووە بێدەنگ بووە لە بەرامبەریەوە کەواتە ئیتر بۆ ئێمە نییە لە غەیری ئەوە ڕێبازێکی کە شێوازێکی کە بگرینە بەر على ئاساس مەسەلەن ئەوە بە باشتر بزانین چونکە پیغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم خوای گەورە خوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في غمري خاصة ما هشتكي فربو بيد خواه يقول وحي بوناردوك أو شتبكا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هر كاريخي كرده بي كان خلوقه القرآن وقل عايشان برسي رضاي خواه لسر بي أخلاق الرؤوشتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم چي بوا فرموي أخلاق الرؤوشتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بريتي بوا لجب جكدني قرآن مادام پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم خوای گور وحی بو بنیرو له خو هیچ تک نکاو مادام پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اخلاق و روشتی همو تطبیق قران بو جب جکدنی قران به کما دام و پیوستکا یما نګومان من برانبر به گفتارکان هبه و نرخنه من لکردارکان هبه و بلکو به او پر خو تسلیم کردنو به فرمان خو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او فرمیتی و او جب جکردو یما جب جکین بۆیە پێویستەکە کاتێک کە کەسێک ئەکەوێتە هەڵەیەکەوە و هەڵەکەیشی هەڵەیەکە کە پێویستەکە بۆی ڕاز بکرێتەوە بۆ ئەوەی کە هەم لەناو خەڵکە نەشێندێەوە بۆ ئەوەی کە خەڵکێکی زیاتریش ئیستیفادەی لێ بکا پێویستەکە بەو شێوازە هەڵەکە لەناو خەڵکە ئیعلانی بۆ بکرێت تاوەکو ئەویش لە هەڵەکەی خۆی حاڵی بێ و خەڵکیش هەڵەکە ڕاستی هەڵەکە بزان و دووبارەی نەکەنەوە قسەی پانزەهەم ئیثارەت العامەتی علی المخطئ ئەوەیە کە هەوڵ بین کە کاتێ کەسێک ئەکەوێتە هەڵەیەکەوە و هەڵەکەیش هیچ چارەیەکی نییە یعنی وەکو بڵێ ئەو کەسەی بەرامبەرە تێناگات لەوەی ئەوەی کە ئەو کردوێتی هەڵەیەوە کارێکە کە نابێ بەو شێوازە مامەڵە بکا ئێمە ناچارین بەوەی کە ئێمە خەڵکێکی عام تێبگەێنین لە هەڵەی ئەم کەسە تاوەکو ئەم کەسە بەخۆیان بشکێتەوە چونکە زۆر جار ئینسان کاتێککە هەڵەیە ئەکا لەسەر هەڵەکەی خۆی سوور ئەبێ و هەر بەردەوام ئەبێ لەسەر هەڵەکەی خۆی ئەمە تا ئەو لحظەیە کە خەڵکی پێی ئەزانن بەڵام کاتێک کە خەڵکی پێیانزانی لێرە ئیتر بەخواشکانەوەیەک و محاسەبەیەکی نەفسی بۆ دروست ئەبێ ئەبێتە مایی ئەوەی کە ئەو لە هەڵەکەی خۆی پەشیمان بێتەوە بۆیە ئەمە عیبیتیانە وەکو لە حاڵەتی یەکەمە باسمان کرد کە هەندێک جار پێویستەکە هەڵەکان بە غەیرە موباشیر بۆ خەڵکی ڕاز بکرێتەوە بۆ ئەوەی کەسە نەشکێت و بەخۆیان بشکێتەوە خۆی هەڵەکەی خۆی ڕاز کاتەوە بەڵام لە حاڵەتێکی لەم حاڵەتە پێویستەکە کاتێکە کەسێک ئەکەوێتە هەڵەیەک و هەر مسرش ئەبێ لەسەر هەڵەکەی خۆی و دەستی لێ هەڵناگرێ ئەوە پێویستەکە خەڵکی گشتی تێبگەیەندێ کە ئەم کەسە کەسێکی تاوانبار و هەڵەکار و پێویستەکە لە هەڵەکەی خۆی پەشیمان ببێتەوە پیاوێ چووە خزمەت پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فرمووی دراوسەکەم ئازارم ئەدا و بێتاقەتم ئەکا پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فرمووی سەبری لەسەر بگرە چەند جارێک ئەم پیاوە هەر سەبری گرت و هەر پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم هاتووە بۆ خزمەت پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم هەر ئەی فرموو سەبر بگرە تا لە نەتیجە ئیتر ئەم پیاوە لە دوو جار و سێ جار تەواو دەری کرد و یعنی شتەکەی والێ کرد کە تەواو ناخۆشی کرد بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فرمووی اذهب فطرح متاعك في الطريق پیغمبری خوا سەلی الله علیه وسلم فرمووی مادام وایە مادام ئەم کەسە ئیستیفادە لەوە ناکرا کە تۆ سەبری لە بەرامبەرەوە ئەگری کە تۆ مەسەن بەقسەی خۆش ئەتەوێ مامەڵەی لەگەڵا بکەی ئەو هەر لەسەر هەڵەکانی خۆی و خراپەکانی خۆی سوور ئەبێ و بەردەوام ئەبێ تۆش بچۆ هەرچی ئەو کەلوپەلو ناو ماڵەت هەیە هەمووی بێنە و لەسەر ئەو جادەیە فڕێی بدە بۆ ئەوەی کە خەڵکی ئەگەر لێیان پرسید وتیان کاکە ئەم شتومەکەت بۆ هێناوەتە ئەم دەرەوە بۆ ئاواکەی ئەوە تۆش بڵێ کاکەوە ئەو کابرای دراوسێم کابرایەکی ئاوایە و بەم شێوازە مامەڵەم لەگەڵ ئاکا و بەم شێوازە خراپەم بەرامبەر ئەکا منیش لە ناچاریە ئەم شتومەکەی خۆم هێناوەتە دەرەوە لەم دەرە فڕێم داوە جا کاتێکە ئەم پیاوە هاتەوە وەشتەکانی خۆی فڕێدایە دەرەوە و بو شوازه خوی اشکرا کر بو خلکی که اما کس یک او دراوسی یک او بو شوازه معاملم لګلا کا او دجایتی مکا او ایهانم پی اکا او شوازه معاملاکا خلکی که هاتن دی او پرسیار نه کر بو شی او کدو امش ای فرمو بو الله بر او اوم کردو او کاته کابرا به خوی اشکای او و له هلاکی خوی پشیمان بو یو و داوای کلم کس ک شتو مکا کانی خوی بل ته جورو اترجاری کی او هلی بران برناکا او ازاری نه دا سزای نه ام شوازه شان هر دروسته وکو او شوازه یکمیان دروست تر بو بو کسانی که حلکانیان با شوازه که غیر مباشر بو راس بکریتا و چون که خوان لو غیر مباشره تی اگنو استفاده اکنو پشیمان ابنو بلام که ام کسا پشیمان نبو تولا حلکه خوی استفاده نکردو لوی که برام برکی صبری لسر گرتو یا نصیحتی کردو بو یه چارنی پیویستا که بو شوازه بو خلق آشکرا بکری و علن بکری تاوکو او لحلکه خوی پشیمان ببیتو نقطه هيك ايش اويك افرمي تجنب اعانه الشيطان على المخطئ انسان دورك يتولى ويكبيت يارمتي داري الشيطان لسر براكي ديارا ايما هر هلو كمو كردي ونقصان يكمان كهمان بي او هو كاركي بدرجي يكم شيطانا الشيطانا كهولي اوادا كايما توشي هلو ببين توشي تاوان ببين توشي كم ترخمي ونقصاني ببين برامبر بخوا برامبر بديني خوا برامبر بمسلمان يعني اما اصلي ام مسألة لشيطان وي بلام شيطان ديارا كاتيك انسان غفلتك هبيك ضعف لاوازيك نفسي عقلي إرادي هبه الشيطان استفادة للضعف ولاوازيكان إنسان كاو هول أداك بشوازيك لشوازيكان إنسان توشي هلايكو نقصانيكو كم ترخميك بكا بويا إما كاتيك كسيك أكيوتا هلاوة أبيه دل نهابين لويك أو كسيك أم كوتوتا أم هلايوة أم هلايا الشيطان سرچاوي دروس كدني أم هلايا بوبو أم إنسانا بهوي لاوازي إنسانا كاو بأغاي إنسانا كاو جا كاتيك الشيطان هلاي بيا كردوا إما جببين ماي أويك زياتر او لسر هلاكي خوي سور بي ياخد هلاكي زياتر لسر نارحتكين ابا ابينا ما يارمتي داني تان لسر ام انسانا بويا افرمي جاري كان بياوه كان هنا بو خدمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كأم بياوه ترى من شرابي خوارد بو وزور جارك أم بياوه شرابي أخوارد بو يعني هنا بو خدمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم اوش حد اسلامي بصلاة جيبا جيكر افرمي جاري كان ايكيك فرموي كوكو بلاي شون بلاي لعنتي لي بي اخزاه الله وكو بلاي سر شور بي اما ام كابراي بوشي اوان دا ام عرق اخواتو ام شراب اخواتو خوي بم شوازه لي اكاو همو جاري اوا بهندي بو خدمت پیغمبري خواص الله صلي مداري حدي بسرا تطبيق فكري يعني با شوازه قلم شوازان لعنت يعني لي كرو كبلي اندا واي سر شور يعني بوكر پیغمبري خواص الله صلي فرمي ولا معاملن ومبنى يارمتي دري الشيطان لسر براكانتان داواي لي خوشبوني لخوا بوكن داواي الرحمه بزي خواي بوكن داواي بوكن كخواي گوري هدايتي ام كسبا كلم هلي خوي پشيمان بيتو لسر ام هلي خوي بردوام نبي ام بو نفسيتي او باشتره و اما بو اويك هم خوار رحمي بيبكا وهم ارادي ايش برو خير جنب بيو بقرتو ام بو او باشتره كاتل ليروتي اگين كاتيك كسي اكويتا هليكو اما هول بين هلكي بو راس كين وفضحين كين وهول بين ك بخرافه باسين كين چونك او بخراب باس كدن او فضح كدن واكاك او كسل سر هلكي خوي بردوام بي وهلكي خوي پشيمان نبيتو وخلكي كيش بشوازي كي نادرست لسر او هلي او برون افرمي باسي صحابي كان كل خدمه پیغمبري خواص الله عليه وسلم كوتيان تعيس فلان وكو بلي چون بلي روي گرش بي يا بهلاكه چ فلان کس پیغمبري خواص الله عليه وسلم فرموي مبنه يارمتي دري شيطان لسر براكانتن بلكو بشوازي كي دروست باسي كن چونك اگر بشوازي كي دروست باسي كي اگر او له هلي شاجيابي او له هلكي خوي پشيمان ابيتو هلكي خوي چاگ اكات يكي كا لو نقطانا كبيوسة كاما عمالي بشيبكين طلب الكف عن الفعل الخطأي او يكا دوابكين لبران بركة كا او هلايك كردويتي بايت الجاريكي كا دوباري نكاتو چون كا هلا مشكلة نية كا انسان اگر جاري بكيوتا هلاو دو جاري بكيوتا هلاو بالام اگر ام هلاي بكاتا او کبلی بنشت خوشی سرزمانی و بردوام شو روش او به همان ریگی حلا بروا ام براسی کاری که نادرست و نابجیه بای پیویست که کاتی که کسی اکیویت حلایگ لو حلانو پیویست که لشوینی خویا حلاکی براس بکرتو و پیشی بوت ریگی تر ام حلای دوباره نکاتو عمر رضای خواه لسر بی افرمیه فرمی لا و ابي تینا سوین با باوکم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك كأما عمر كري خطابه وكيك كزنزيكاني بيغامري خاص الله وسلم قسيشي كردوك أو قسي خراب بيغامري خاص الله وسلم هل لشويني خويا قسكي براس كردوتو فرموي بيادنب عمر بوشي ويمالي چونك هر كسي سوين بغيري خوا بخوا أو شريكي بخوا قرار داوي يعني أو بلو مكانتي أمشتي وبرس كردوتو غاندويتي بلو مكانتي خواي غورو مهربان لبرو سوين خواردن بغيري خوا شركة نابي توسويني بيو بخوي بيغامري خاص الله وسلم هر لويا حلق ابو عمر راس اكاتو وهر لويشا داواي لأكا كيتر لسر او هلاي خوي بردوام نبي چونك او كاريكي هلايو ونابي انساني مسلمان بيكا ونابي لسرشي دوباره بيتو ليرة دادين كوتاي ام هلقي ام حفتي من تاوكو حفتي دهاتو هملاك بخوي قرو مهربان اسبيرم داوا كارم لخوي قرو مهربان يارمتي من باكا بتوانين نكوين هلوه وأكل كوتيشين هلوه بتوانين هلكان من راس كينوا ويرمتي هم أوكسانج باتوا كهلو كم كرتي كان بخلك راس أكنوا بشوازك راسي كانوا كعزتي نفسي برام بركاني تيا بارز راوبي ورجي دروسي بخلك تيا أشكره وروشن بكرتوا فاي جورا هم لايك من موفقة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

لولا خريكي فرتو فيلبي لولا تينوي بسري مسلمان وبسري اسلام وبمسلمان كمسلمان شكس قيدز بيني برشينا مباركتا كاتك مسلمان لها شوينه توشي ازار بو ابي ازيتت بيبقى اما معنى لا اله الا الله حقيقي وراستقينيا نكاتك باس لا اله الا الله كراب دم اگر هر او شيء بوايا والله هر هميان ابو لهب وابو جهل هميان لا اله الا الله اگر هر او شيء كي سرزاركي بوايا بوايا لما شاء فشل يعني هنا نيان تواني زالبن دواي اوي وردا وردا زختو نارحتي وازيتو ازال لسر صحابة كان زور ابو في عمر صلى الله عليه وسلم وردا وردا زياتر ازيتيان ادا لكوتاي تلك ساعتا كاني تمني ابو طالب امام يابو كاللاي دانشتبو فرمي اي ماما بل لا اله الا الله بو اوي ببمت كاكار لروج قيامته مامي سيري كردو سر جوركان وسراني قريشش بدوري عن بون وتي عن تو چن سال على سر ديني باو با بيري خوتي يا سلام اخيره وتما خو عاقبه شركيو فشيمان بيتوا بويا اخر لفظي ابو بل على مله عبد المطلب وتي هلا سر دينك اي باو با بيري خو ما من مو يا مثلا وسام زور بينا راح ادبو بلا ام خوا فرمي انك لا تهدي من احببت اي محمد صلى الله عليه وسلم تو ناتواني هدايتك سبك خوش دبي ولكن الله يهدي من يشاء بلام هدايه بدس خوايا بويا كاتك ابو طالب مرت دعائمو فايكي سرتي بشتيواني في غمر صلى الله عليه وسلم لدزدا دواي دومان سيمان يقلوش خاتو خديجي خزاني كا بال بشتكي قوري داخلي وناو خوابو او ايش وفاتك لدسيا او صالينا ناونا صالي ما تميني وصالي حزن في غمر صلى الله عليه وسلم خمو بجارة دايقر هم بال بشتي دركي نما هم بال بشتي ناو خوي نما كان رحت اكرال دروا لما لو خاتو خديجة رزاي خوالي به خاتو خديجة خزاني هموش دلي أدايوا أي فرمو خواه پشتي تو برنادا تو بياوكي باشي تو خزمتي فقير أكي تو لقل حتيوا باشي تو بدم ميوانوي تو بدم هجارانوي هرگيز خواه پشتي تو برنادا آوه هاني أدايوا لسر دعوكو قرمي أكر دو جاري كتر بوي أمدو پشتيوانا قوري لسر لدزدا في غمر صلى الله عليه وسلم زور بيتاقد بو هل لدواي وفاتي اوان خول يعني اكل بسر وشاوية زور ازيت وازال يعني ادا بويا في غمر عليه الصلاة والسلام سيدي كل ام دعوة وبان وازل مكيا برهمي كيوان ادا بدستوا واوهم ازيت وازال رج ادرين بيري لوكر دوا كبروا هجرت كبروا برو طائف كالقل يعني زور نارحت يعني كر روي برو طائف كاتك في غمر صلى الله عليه وسلم شو ناو طائفة و لبش شانزه بن مالی تیابو لدرگای هر کسی که آنها زور به بی ادبانه و ناشیدین آنها پیش رو ازیال لکر یکی اود خواه کسی دز نکو تو بیگاو پیغمبر تو نبی یکی اود برگی کعبم دران بیوانی هر کسی بر شوازی که ناشیدین برای انکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی که باور نهینن هول بدن به بیدنگی بمین نوانی و منیش ایره به جه احلم بلام هر زو نفع مکانی انهانده کوتنه بردباران کرنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حتی اللہ طائف چو درو خاتك هات الدروة لطائف في غمر ما عليه الصلاة والسلام سريك برس كردوا بو آسمان كخوين بقاتي مبارك هات خواروا لو كاتيا فرمي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي فروردقارا شكواي لاوازيو بيد صلاتي خم لا يتوكم وقلة حيلتي وآخر كمي بلانو نخشكان وكاري أويك من ديارنا أرون ديلي أزانمو وهواني على الناس خواهي خود زاني وخلق چند بسوك سيدم أكاو چون سوكايت بيئكن يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أي پروردگاري كبنا مهرباني مهربان تريني مهربانكاني تو پروردگاري همو لاوازو بيد صلاتكاني وأنت ربي وپروردگاري منيشي إلى من تكلني خواهي أم ديت دس كي إلى بعيد يتجهمني أم ديت دس أم خلق دوريك هاتومو بروي قرجو ناشرين وآوى سيرم أكنو في جوازم ليكن أم إلى عدو من ملكته أمري يا أم ديت دس دجمنا كانو كاركاني من ديت دس دجمنا كانم إن لم يكن بك علي غضب خواي أمانا همينا راحة بلام أقر توم ليتور نبي فلا أبالي بخي المعنى بأخلق بسوك سيرم كا بأخلق نار حتم كا بابرد بارانم كا باروي قرشكا لبران برما بلام توم ليتور نبي بخي المعنى ولكن عافيتك أو هي أوسع

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرابيانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ای ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذ

بذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي الليبي دلي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواين ليبي جربيانة وو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أو هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. پشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتيو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیک سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره قرب أندازي كفي سد درياش وهابي. بيشوى مسلم رحمتي خويلي بيقراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نيجيكي فرز يان سنة دالة في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو جيو رايالو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتنبري روشو ريگي خرابو نبار بيشا طبراني وابن السني جراويانته. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه
يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدیو ایریو ترسنوکیو پیریو فتنو آشوب دنیاو سزاو اشکنجی ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا

نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما

خذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي راب ردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خوين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.

0: سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا. وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: رادوي محراب. رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی.

راديو محراب برنامج لخدمت جزئي عمدا لا آمادو بيشكش كردني برئيس ما مستحسن حسين بيشكش دكات

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمتي وشكاني أم جزئدا لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة لهم ولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواهي قورة أتشينا وخزمتي آيتكاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين إنا بو توكيدا. طبعا خواهي قورة دواي أوي باسي أوي كرك إنسان هو كاري قناه إنسان كان سربيتشي إنسان كان وغرور إنسان كان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فرمي هو كاركي أوني كإواب زان لبروي قناه كان لبروي خواهي قورة كريم وخواهي قورة سترتان أليتان خوش منها فرمي كلا بل تكذبون بالدين وكاركي قناهي ايو اويا سربيتشي ايو غروري ايو اويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا إخوة نشس بيوت يتانا دعية فرمي وإن عليكم لحافظين تبوت إنا بو تأكيدا عليكم بلغي لسر برزي استعلا واتل لسرو تانو رقيبا نا فرمي معكم خواهي قرر نا فرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نا فرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسر تانو واتزال بسر تانا زالن بسر كارو كردوكان آقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جاركيتر وبرودقال فرمي ده فرمي عليكم لحافظين نافرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بغيني واتا بتايبتي إيش يعني بتعجاري كلاوي چيا اويك حافظن بسر ايو حافظين نكيري حتى دستلاة وقوري او ملايكتان بغيني طبعا حافظين نكيري وجمع إيشا واتا توي اي انسان اقادار با تو لجير يق رقابة يعني بلكو لجير چندین رقابیتو چوار دور جیراو بچاو دیرو بمراقب و این علیکم لحافظین از زکانم وطمان جاریت البحث من کرو وطمان کلمه حافظ جای لحارس زور جار بینیو مانا که ایهانه با قرآن کریب والعیازو بلا پرکانی مصحف ادرین ری و اسوتین ری زور جار ام قصه اکری ای خواهی گوره بونه پارست يعني زور جاريش اي بينين كاتيا شوينيك اسوتيا قد مصحف يقماوة والين خواهي قولاوتا حيف ذكرو باراستويتي اجزا كانم حافظ جاي لحارس حارس او كسي لدر وشتيك اباريزي لدزينو لدزين بونمونا يسا حرس كاتيا لبر دم بناية كايا بو اوي كسي خراب نية تجورو بو اوي دزينك لليو كسي قناتي زرر لبنا كبدا حرس اوي لدر اباريزي بلام حافظ او كسي كالناو اي باريزي حفظ باريز غاريتي لتيكتون لشيواندن ساتو كاتيك مشتيك كريم معلبات او تريتي يحفظ في مكان بارد لشوينكي ساردا نافر مي حرسياتي بقرن واتبا نا يحفظ واتتيك لشوينكي ساردا ويتيك ناتي بيكاتكاني وبوغنكا خواي قورة حافظي قرآن وإن له لحافظ واتب أي باريزي للتحريف نك حدثات يقرن كزن يدرن كزن سوتيني خاغر حافظ الناغل انحرافي بيبكري نك حارس بيو بو يخلق نيدرن نسوتيني كوتا حفظ باريز غاريش تيكا لناو لتيكتون ولا شيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتلا إخوا بريز وشكون أمين لوي أينو سن واستمو في الله كزناكا كراما واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واترس طبعا كلا مجلي رانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما ليكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جاري كتر بنا كيري هنا حتى جاري تعظيم بقيني كاتبين أي نوسن يكم جار فرموي حافظين دعاي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم اينو سنو نايلن نابشي خو اگتوك امان اگر ام ملايكتانا ايشيان تنها نوسيني كردوكان بوايا اگر ملايكة تنها ايشيان نوسيني كردوكان بوايا اكرا بسر رايتوا اكرا لناو بچوايا بشيوين رايتيك بچوايا حليتي ابوانا امان اينو سن بلان پیش او ابنو سن حافظن واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا قراني بسارا نايا تيك ناچه ناشي من ريت وافرمي يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي ايبينن افرمي ايزانن يعلمون افرمي ايزانن چكا اكريا كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك ابيني ببرچاو توا بونمونا ساريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك ازاني دي بس نزاني چوانا اما ابيني بلا علم اوي ازاني چوان بيك انكشاو چيش روي داوا بوي اوان تنها كردوا كنابين و ازانن چيشت كردوا واتا يعلمون واتا اقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموش تكانن ازانن چي دوتوا چي تكردوا چون كردوتا بچي ما بس يا كردوتا نيتي چي بولا كردوا كانتا بويا زنانا فرم كاتي آي ملائكت ازانن نيت انسانا كان ازانن بيقمان ازانن ابي خواهي قولي بيغمري خواهي لفرم ديكا فرمي من هم بالحسنتي او يهمي هبيت بيغمري فرمي ومن هم بالسيئة هم كي اكي نسي خو ملائكت اي نسي كواتم ملائكت اقاداري نيت انسان كان يشن خوي غوري واي بديه ناون كاغاداري نيت انسان كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعه بو اي تجديد بردوامي بغين وتب بردوامي اوان ازانن اونيه جاري بزانو جاري نيزان بلكو ببردوامي ازان كايوا خريكي چينو چي اكن جا خوي غلا فرمي چي كافرمي يعلمون ما تفعلون متعلقة كي محزوفة واتنوعي في ألكي دياري نكدو كخيري يا شرة واتهمو قصو كردارو حركات وإشارات أقيني أو حركي إيكي أو إشاري إيكي وإلى دلتايا همو أمانة همو أقاداريتيو همو أزاني إتر خير بيا شرب إزاني أفرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون أو إيكن أوي أنجامي أدن إموت من جارتي باس من كردو جاوزي چي لنيوان فعل وعمل طبعا أجزا كانم جاوزي زور قلية لنيواني فعل وعمل سخواي قلو باسي عملك أفرمي إنه من عمل الشيطان بكاتي عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خواي قلو فعال لما يريد كاتي جاوزي چي بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمة عمل بالكردنوة إبه تخطيطي إبه زمني ايوه تاجي بجيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي حر بلين اشتيكا كاريك اي كي يكسر اي كي بابي بيركرنو اي كيت خواي قورا بيويستي بواني دانشيو بيربكاتو بلان دابنيو زماني بيويت فعالو لما يريد حرشيشي بيكون فيكون يكسر بابي ابيت كواتف فعل زماني تياني تخطيطي تياني بيركرنو اي ناوي بيركرنو اي نيا پیغمبری خوشوی زفرمه نهیم لهر شتیه کیلیه کرد مازیلی بینن هر شتیه کم پیوتن ففعلو بیکن طاو بیکن و پیوز نکه که پیغمبر شتیه کی پیوتی بیر کم و آیا اما چون اکنه فیلی کردوی تو بیکن و طاو که وقتا فعل زمانی تیانیه بیکردنوی تیانیه و هر وها عمل زیادتر او کاره که بقصد و اراده و ای کهید بلام فعل لوانه اشاره بی لوانه كلمه به لوانه حركه به كواتا كخواي قولة أفرميف تنانت اوان فعلكشتان ازانن او زور اسعي عملكشتان ازانن اگر اوي كلابريكا ايكي ببه تخطيطو ببه بلانو بير كردنو زمن ايكي يكسر ازاني نيتي چيو بچي نيتي كردوتو بچي مقصد كردوتا او اولاد تركا عملیش بزنه که تو دانشی بیره که تو چیب کمو چی نکم. خواهی گوره افرمه و این علیکم لحافظین کرامن کاتبین. خواهی گوره باسی چوار صفتی ام ملائکتان اکا که مراقب و حافظن بسر ایمو. لصفت کانیان اتمن یکم حافظن وإن عليكم لحافظين شو قال عشان ترى فرمي إن كل نفس لما عليها حافظ حر نفسك حافظيكي بس لوي وتش من حافظ أو كسيكا أو شتيك أيليت أو شتي أيكي أو شتي أينوسي بأمانته وكخوي أينوسي ببدأ سكاري كدو شو عندن كواتي يكم أمان حافظا خوي جودة أو ملائكة تاني كمراقب بسر إنسان وكرام كاتب أم صفتان يعني ككدوكاني من تو أنوسن يكم حافظا تنهاك نوسينيكي سادنية بلكو بأمانته أي نوسن ونايلا يقوشو يكشتي لي كم بيتو ليتيك بشي دوام خاون كرما كراما واتا خاون ريزو شكون واتا أي إنسان تو ملائكتيك اللقلايا خاوني ريزا لاي پروردگار اگر ام ملائکه ام کائنا ام بو نوره ام ملائکه لای خوار ریز دار بی ای توی انسان چون شرمیلی ناکی سیم صفتیان نوسین کرامن کاتبین واتا حموشت تو مار اکن بوی لقیامتا کاتی پروردگانا فرمی و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا کتابا کی بینه؟ که ای بینه گورو بچوگ نسرا و نوسیوانا گورو بچوگ وكل صغير وكبير مستطر اوي قورو بشوك بي نسراوة وصفتك تريان يعلمون ما تفعلون علمي عن هيا تنها كرد وكد نابين بلكو أزان بشيني تكردوتا بشي ما بس تكردوتا وهروها همو كرد وكان أزان بخواطر بأشكرا بنهينيو خوش ویست کنم. بپشتیوانی خواهی گوره. لحلق کنی ترا. اشین خدمتی آیت کنی تر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واتب يا عمبر صلى الله عليه وسلم فرموي خواهي قوله هرشتكي حرام كرد بي نرخكشي حرام كردوا. لا جامع العلوم والحكم دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستظل بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. واتب يعنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي لبشك لا فرموديكي دود رجدا ديواري خان وكد برز مكر وبسر ديواري دراسي كدا كرغي هواي ليبغري تنها بإجازي أو نبي. بشوى أحمد با سندكي صحيح يرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مسلما أو مكر به. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يزيان بمسلمانك بغيني يانفيلي ليبكا أو نفريني ليكراوا. بيشوى ترمذي رحمتي خويلي بغيرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي بنده هزب توابي برواناكا حتى لبرخواش تيكي خوش بيو لبرخواش رقي لبيتوا. فرمو ديكي صحيحة بيشوى أحمد يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي قرآني خوشوي أو أخواو فرستادكي خوشويستوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي سيكس آمادين ويجي هيني دبن بياوي واهي آماد دبيب أوي قصي بوچو بما نابكا أو بشكي هر أوي واتبا داشتي نيا بروجي دواي پیاوی واش هیا آماده دبه دس اکابن زو پارانوا. اگر خوای گوره ویستی ولامی داداتوا و اگر ویستی شی لسر نبو ولامی نداتوا. و پیاوی که تر آماده دبه ببیدنگی لسر خو هنگاو نانه بسر ملی هیچ مسلمان اگداو زیان بکز ناگینه. اوان ویجی جمعک دبه بلابری تاوانکانی تا جمعی دهاتو سیر روژی کشی لسر به، چون که پروردگار دفرمه هر کسی چاکه بکا بدقات پاداشتی ددریتوا. فرموده کی صحیحه پیشوا احمد رحمتی خویلی بگرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال رجل: یا رسول الله، ما الاثم؟ قال: اذا حاک في صدرك شيء فدعه. واتا پیوگ هات خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی ای پیامبری خوا تاوان چیه؟ پیامبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمودی: اگر شتگ هیل دلتاو پدنا خوش بیکی، آوا وازی لبینه. پیشوا احمد با سندکی حسن یرویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من استحیا من الله حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا،
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس براستي شرم حياي لخواه كرد با سريو اندا مكاني سريو واسكيو اندا مكاني سكي بپاريزيو يادي مردنو اسقان پرتوكان بكاتو. واركس يكيش قيامتي بوي اواواز لزينتي دنيا دهيني جا هركس وهاي كرد اوا براستي شرم حياي لخواه كردو. پیشوا ترمذی و حاکم بسندی کی حسن گراویانتو.

0: آنن ام هوال راستا بلام فرموی اگر آوابو آواب بدنگی برس هیچ نلیت هتا نگیت بخومو بنهینیش تکم پی نلی خو اگر وانه بو پیمانیان نشکاند بو لناو همو هاولانا بدنگی برس باسکا بگیر و با اوان وریان برس ببیتا و امرو داوانه که پیغمبری خواه علیه الصلاة و سلام لیان تیگا بدل نیایی وشتی تریان لی اخوانه تاو و آگا داره بلام خلکی که هیا اگر لمشعر زایی نبه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أو بلاوي أكنوا بدلني أي ولم جوران زورا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كأما براستي جوري كتر لو بوليني كلا آيتا كاني قرآني بيروز دابونيان هي وبتغيشتن لم جورا آيتانا مروفي بروادر برشاوروني كي زياتري بودروس أبي وأمش بيقومان دبيت الدلنياي وآسو ديكي زورتر وأو كسابت خاوني بروايي كيبتو برام بربا أو قرآن بيروزي كخواي قوروك برنامر رواني كردوا بو مروفكاني سرزوي بقشتي وباور داران بتايبتي وداخوا بابتا كمان ماويتي وكاتي برنامه كشمان برو بايانا طالقي كنو بيكشاد دبينو بخواي قورتان دسبيرم خواي يارو ياورتان بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي خوشويسترين بندكاني خوا بلاي خواوا أو كسانا كروشتيان زور جوانا بيشوا حاكم يرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. واتا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي آيا بيتان بليم چاكترين تان كيا؟ عرزيان كردو وتيان بلي اي بيغنبري خوا. فرموي چاكترين تان او كسيا كتماني دريج بيو روشتي جوان بي. بيشوا احمد با سندكي صحيح يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هر بندك استمي لي بكريو لبر خاطري خوا چاو پوشي بكا خوا هر سر برزو سر كوتوي دكا، وهر كسي خير صدقي بكا لبر خاطري خوا او خوا مالي زياد دكا، وهر كسي سوال بكاتو دسبان بكاتا ولا خلقي بونيازي دولمند بي او خواي گورو پر وردگار مالي كم دكاتاو. بيشوا أحمد رحمتي خويلي بجراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. واتا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي بعائشة، أي عائشة نرمونيان با خواي گورا اگر ويستي چاكه بکا لگل خيزان يك دو اراده خيري پيان هبه او نرمونيانيان بسرده درجه. فرموده كي صحيحة پيشوا احمد يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء. واتبي عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: اواني ببزين خوا رحميان بيدكا، ببزي بن لقل خلقي سرزويدا خوال اسمان ببزي دبي لقلتان. فرموديكي صحيحة بيشوا احمد يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف مالا يعني. واتاب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: او اندي خرابة بسب ومروف كنزان بي بنفسي خوي وباشان خوي لشتي خلقي هل بقرتيني كبيواندي بوهو نبي. بيشوا ابن حبان لصحيح كيدا يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعني. لا أبو هريرة ورزاي خويلي بي دجرت وكبي عنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أو كسانيك قناهبارا يان زورتر قناهبارا أوانا كقسي زوردكا لوشتانيك بيواندي بوانيا. بيشوا عقيلي لأبو هريرة ورحمة خويلي بيراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل. واتبي عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: دانشواني هرشونيك بياني بكنوا يكيكي برسيان تدابي اوه همویان بیبشن لسوزو رحمتو مهربانی خوای گورا.
پیشو احمد با سندی کی حسن یراویتیوه.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانان هواري محراب بريس طالب درباس أماد وكشكشي دكان برنامج هواري محراب.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشويستان لرادو محراب وصلابي خواي پروردگارتان نسربت خوشحالين كوال خزمتانا بيتان بغينا ولا برناميكي نويل برنامكانتان لا باخشي فرمودا او فرمود جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو اوی که ایما حدیث کان بخوینی نوو ما نایب کینو او بابت تایبتو گرنگانی که هیا لا فرمود کانا دری بینین ایوش انشاءالله استفاده لیب کنو ببیت مایی هدایت من ببیت مایی دامزراوی من ببیت مایی بختواری من دامزراوی من لسر دین و اخلاق و روشتی جوان لسر فرمود کان لسر إيمان إسلامتي حديث يمرومان حديثي أبي موسى أشعري رضا ورحمة إخوائي لبه كأجرته لبيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم حديثك إمامي بخاري ومسلم رحمة إخوان لبه هردوشان جرابي أنا توأفرمي إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم أفرمي بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي وینای اوی که خوای پروردگار منی ناردوا بو ایوا لا هدایتو لزانستو لا علم وکو چی وایا افرمی که مثل غیثین اصاب ارضن وکو وینای باران گوایا غیث ناوی که لناوکانی باران مطر هیا غیث هیا هطل هیا امانا هر یکو ناوی که بو جورکان لا باران که هلی غیث بمعنا بارانی کی بسود افرمي خواي تعالى مني ناردوا وكو بارانكي بسود أصاب أرضا چون أو بارانا يتسر زوي أي داب الزوية زوية كتركة فكانت منها طائفة طيبة لم أرزيا كومالي توي جواني صحيحي باشي بيكي شهية قبلت الماء آوك قبولك آوك هلمجي آوك ورقري فأنبتت الكلأ والعشب الكثير زورق لم توانا أتقي لم خوليا أتقيو أرويتو جوان بيو قجوجيايكي برو جوانو تاكو تايبتي تياد دردشه وكان منها أجادب لعين كاتاكو مالا توبي بوچاليش هيا لناو أو عرزاك باراني شبارك يبالام هيتي تياد درناي هر آوكا أمسكت الماء آوكا لخو أقريتو هج صوز نابيو هج دروز نابي فنفع الله بها الناس عندك لا آوكاش أمينيتو آوكا لا تشالا آوكانا لشوينكانا أو شوينانيكا آويتيا كو أبيتو آوكا خوي أقريتو كو أبيتو خلقك سودي لأبيني فشربوا منها وسقوا ورعوا خلقك هي لم آوك وستاويان أم آو بوتا كارز أم آو بوتا كانيك وخوان استفادي رجاني لأكن ومن رمالاتكان يعني بي آودن بي داوي سيجياني بي بري أكن بم آويك خواي تعالى لآسمانو بارانو باران دويتي وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لعين كاتا كومالكي تر لسر ام زوية هر ام آوي بركوي ام باراني بركوي بلام وشكو برنگو رقو تقا حج تيكي نتيا صوزة بي نا استفادة لي اكري ونا آويج لخو اقريتو آو لخوي كو اكاتوا حج نا جاي تيا صوزة بي نا قجوجا دروز دبي بردكي رقو تقا صاف حج استفادة كي لنا اكري فذلك مثل من فقها في دين الله أما أفرمي ويني كسانك كتيجي اشتبت لدين إخوة ونفعه بما بعثني الله به أويك سود ببيني لو بياميك پروردگار مني بيانار دو بو إيوة فعلم وعلم خوي فير بي شارزاء بي وخلقش فيركاتو خلقش شارزاءكا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله
الذي أرسلت به وميني أو كسيشك سود لأ وكنابيني جو جاي تيا صوز نابي أو تيا كو نابي توا الرواتو ببلاش فرمي ويني أو أرزوايك براسي بارانك بركيتو جي سفاديكي لناك أفرمي كو ملك لوك خلقيش هن نهداد ورقري نبيامكي پروردگار ورقري نقبولي أكا نزيكي جبيتو لي أفرمي أما إنسانكي ببرنامه بجيان هر آواجيان بات سرو و نتي اغال الدين نتي اغال الدنيا نتي اغال قيامتو لهداتو علمو زانسو زانياري ابم شوية حديثك بما نفرميك حديثك صحيح راستو روانا ليرا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بياني كردو بو ايما بويرون كردوينتوا ويني اويكا خواه تعالى ناردويتي ببيغنبري خواه لهدايتو لعلمو زانست وكو باران قوايا بارانك خلقي لإخواته وأرسودي لأبيني بو مرو مالاتو بو همو دارو درختو بو همو أشتانيك لسر أرزا جيانا باتسرو روحو جياني تيايا أبيني سودي لأبيني بنباتو بروكو ببالدارو بهمو جياندارکاني سرزوي أويك روح لبره بعامتن هموي سود لو باران أبيني فرمي ويني هداية علم بريتيا لو باران بسودا بريتيا لو شوازي كوا إنسان سودا بيني لو علم لو هداية كخواي تعالى نازلي كردو ببيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم وباشان هنده جار أرزكش هيا خوالكش هيا أبيني آمدكاري توكش هيا بلام خلقك هيا وكو هو توك دباء بي توك وشك رقو تقا هيت سودك نابينه آوي تياكو نابيته استفاده نلا علمك نلا هدادك ويلي را پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ويني پيامكي ويني علم زانستكي هدايتكي بشوازك بيان كدو بو ايملي تيبگين چون او زوية سودة بيني لو بارانا افرمي ام هدايتو خواه ناسيو علم زانستش اگر انسان سودي دي بيني او بزانا بكالكي دي بو دنيا و بو قيامتي و اگر با پیچوانو بو او کس سودی نبینی نلا علم نلا ایمان نلا هدایت او بزان کسی کی بفرو ببرکتا بویا لیرا بو من رو نبیتوا که دلی انسان خوای تعالی تراوی کا با آوی ایمان و قرآن امش والم انسان اکا چون کاتی او آوا او بارانا لو آسمان دا اباره بو او زویو تری اکاو پاراوی اکاو خوشی اکاو و نرمی اکا ام قرآن ام ایمان که بچه تا دلی هر کسی اکاو هر انسان اکاو ابینی خوای تعالی ام دلی نرم اکا ام دلی پرکا لنور و ایمان ام ایمان و قرآن و لمروف اکا سود ببینه لجیان روزانه و تیراو ببی و بتوانه خلقیج لچوار دوری خوی کوب کاتوا بنور ایمان و نور قرآن پیروزکا هر وها دلی انسانی جوای براستی اگه تینویتی لإیمانو لقرآن تیر نکرد تینویتی که لوی نشکان براسی او بزانا هشتا هر تینو و پیویسی بزیاتره خواه تعالی او پروردگاره که دلی انسانکان زندو اکاتوا بنورو با ایمانو با اسلامتیو با هدایتو خواه ناسی بوی ضروره دسخستنی علم بو دلی انسان وکو خواردنوای بولاشی انسان چون منو تو پیویس من پیتی خواردن بخوین تا املاشه من راست و روان و رگ بوسته با هوی خواردنو که و جسم من اوسته تو اشکالی با دروز نابه و ضعیف و بهز نابه عینن شد دل انسان کانش پیویسی بزانسته پیویسی به هدایته پیویسی به ایمانه با اوی که ام عقیده و بیرو باور و جسمی را بگره لسر اساسی که با قوت و بهز جسم انسان هستی هیا لورگرتنی خواردن و خواردنوا هر وها دلی انسانیش هستی هیا باوی که او علمو زانستی که وری اگری فیری ابی شارزای ابی وکو او خواردن و خواردنوا یه وای بوی بوی جاری وای انسان اگر معلومه کی لانه بی زانسته کی لانه بی ابینی کاته که وری گر انجا هزب نزانیو نفهمی خوی کاتو او کاته وکو بلی تیره و بی برسیتی که تیر ابی باوی ورگرتنی او علمو زانستو زانیاریو بویا
برسيار كردن لا كسي زانا فيربوني علما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو كسيك برسيارك اشتكنا زان دواي أو معلوماتك ورقري انجهز با نزاني خويك. ابن القيم رحمة إخوائي لي بأفرمي ليرا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم تشبيه علم هداية كردوة با باران هل يكيق لو دوشتا علم هداية تشبيه كردوة با باران بو باران جيانة دا با إنسان باران سودي هيا باران وكبلي بيداوستي جيانة وكبلي خواردني دارو بردو روكو هرشي أوشتاني كأي بيني بيداوستي روجاني همو مخلوقات وجعلنا من الماء كل شيء حي اهوي كزندوا بيوسي ببارانا بو علم هداتي تشبيه كردوا بوا چونك علم هداتي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل عليه. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي رزيل ترينو چروكتين خلق كسانكن كجوين لنوم دبي صلواتم لسر لندا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. واتا هر کسی سیکچی هبیتو بخیویان بکاو و بزهی بید لگلیان دو بیان گریت باوشی خوی اوا بهشتی بواجب دبیو اچه تا ناوی و بوهتا هتایی. پیشاو احمد بسنتی کی جید یراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزور إلا لله في الجنة. واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی آیا هوالتان بدمه بو پیاوانی کل بهشت دان؟ عرضیان کردو وطیان بله ای پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی پیغمبر لبهشت دایا و صدیق و رازگو لبهشت دایا و پیاوک سردانی براکی بکا لشون یک دا تنها لبر خوا اویش لبهشت دایا. پیشوا طبراني بسندك حسن يرويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي اگر افرد پنج نوجکانی بکاو مانگی رمضان بر روجو بی و عورتی بپارزی لخراپا و گویرالی مردکی بکا لشتی شرعی دا اوال کم درگای بهشتو بیاوی دچیتا بهشتو. پیشوا ابن حبان بسنازی کی صحیح یراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تکفل لی الا یسأل الناس شیئا أتكفل له بالجنة. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي هج داوايق لخلقي نكا أو بهشتي بمسوغر دكم. واتا پرسيار لوشتانا نكا كخويدة تواني بيكا والان پرسيار كردن لباري شرعوا چاكو بيويستا. سنن بسندكي صحيح يرويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي سيشت ابنهوي رزقاري مروف لا دنيا وقيامت دا ترسان لخوا لكاتي اشكراو نهني دا و داد پروری لکاتی تو ریو رازی بونده و مامناوندی جیان لکاتی دولمندیو هجاری ده. انفرموده لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا: الجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء. واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی سیشت هن مایی بختیاریا لدنیا دا بومرووی مسلمان: دراوسی چاک، خانوی کی فراوان، سواری کی چاک، وک اسبو اوتومبیلو هرشتی کی لبابتا. پیشوا احمد و طبرانی و حاکم رحمتی خواین لبه گرهویانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي
سیشت دبیت مایی خرابی و بدبختی بومروف مالکی خراب واتا تنگ به یان دراوسی خرابی هبه یان دور به لمزگود جنکی خراب و سواریکی خراب واتا سواریکی اوانده خراب به خاونکی سودی لینبینه ام فرموده لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث في ضمان الله عز وجل رجل خرج إلى المسجد في مساجد الله عز وجل ورجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حاجا واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي سيكس خواي قورا پارزگاريان لدكا پیاوگ لمال در بچیو برواد بو مزگو تکانی خوای گورا و پیاوگ لمال در بچیو برواد بو جیهاد کردن لپیناوی خوادا هیج نیازو مبستی کی تری نبه و پیاوگ لمال در بچیو برواد بو حج کردن انفر مدیه لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريدة كويت بومزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدة كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقوت بو نوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بیش بانگی فرمو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رشد در و بانوی جودی فرمو خوایا دلو زبانو یکان مو چاوکانم پر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمو دیان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتى سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتى نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ان فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخویی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتاده رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كوماكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بدويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كدا فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدواي همون يوجك وبخويني او هجر غريغ نيلا اسي چونه بهشتي جگل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي گراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا

کم و زیاد براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للايان ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پيدا گرم لرجديو ايريو ترسنوکیو پیریو فتنو آشوب دنیاو سزاو اشکنجی ناوگور پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

من عليه الصلاة والسلام ولقلها ولكاني ولقل أواني ترش كمشركو بيبا وربونو بشجيريان أكردن وك أبو طالب بنو هاشم كهرحميان أواني كبشجيريبون زياتر ظلمكيان تنكر لسريان وزياتر أشكنجو آزاريان تنكر لسريان كاتكا قيشنا صالح وتمي بيغمرايتي بيغمر عليه الصلاة والسلام كاكوك ملكس مسلمان بون كا قريش زور بلايان و قرص نار حد بو لو انا في شوا عمر كوري خطاب رزاي خايله بيو و چن صحابه كي ترك اخواني هيز بون مسلمان بون بو يا خوان بي نجيرا مجبور كو بو نوا ولو كو بو نوا حصاري اقتصادي و كو ملايتي ان خست سر بنو هاشم و بنو عبد المطلب و ابو طالب امامي پیغمبر عليه الصلاه والسلام كبدر نبو مریاری اندا که به هموش وازک پیوندیان لگل ببچرینن و حول بدن نجن و جن خوازیان لگل آبکن نکرین و فروشتنیان لگل آبکن نه هیچ بابتی که کوملایتی و غیری اویان لگل انجام بدن و نجیلن به هیچ شوه اشتیان پی بفروش

كينا دو بو معاهده كان تنها ناوي اخوانه به هیچ پیو نه هشتو توي بديواري كعبه وهال يان واسيوا بوي ابو طالب و راستي بدروسي قسكه پیغمبر عليه الصلاه والسلام اوجلا گوشه چي كعبه يا ابو لوكاتا ابو طالب تي محمد ابن اعظم واله الله او معاهده وميثاقه هل يان واسيوا بس تنها ناوي خوي پیو ما وتو او يتري همي مورانه خوار دويتي مطعم واني وتيان ابي او معاهده هر بدرين كاتكشون ابو طالب تي اگر قسكه محمد رازبو اتروازي لبين نشوين يبكون اگر راستي جنبو او حق خويتي من تسليم تان اكم بيكوجن چون كاوان بو مرجع ايامت قمارتان نسر لعبين ابي محمد تسليم كانوا بيكوجن كاتك چون سيري معاهدة كان كر لمعاهدة وبيمان نامك تنها او ما باسمك اللهم خوايا بناويتو بس تنها او ما بويوا كاتي لجاتي اوي كمسلمان بنوتي عن احش سحريكي قوري انجام ماو محمد صلى الله عليه وسلم بويا كافروا بباور هرجيس قناعتي بمسلمان نية توبة ما بي خلق اللي رازي به بباور اللي رازي به بدين اللي رازي به قد اللي رازي نية بويا لجاتي او سور بون لسر بباور يكي خوان وحصار اقتصاديان لسر هل قرتن وردا وردا ابو طالب كدواي او چن مان يكي كمي ما بولا تمنا بيريان كردو وتيان براسي اما ناو من ازره لناو همو خلقيا كبلن ابو طالب لسر ديني خوش يعني وكشي ببرسيتي مردوا بوية چون بولاي نزيكي 25 كس يعني چون بولاي وطيان هاتون دو بارا بارا كوتنه بكينوا محمد برازا باواز بيني چي اوي اي ديني بلام لقل اوي اواز بيني لم دعوه بانگ اوازا في عمد صلى الله عليه وسلم فرموين من يقو شيان في علم اگر امو شيئ جيب جيب كان ابن السر كردي همو عالم و پاشاي همو عالم ابناء فرياد راسي همو مظلوم استملك را وكان تنها يو شم او زياترنا وتيان لجاتي وشي بوده وشب اقصد اكين في عمر صلى الله عليه وسلم فرمي بلن لا اله الا الله بس انها وشي موت بلن جگل لا ذاتي الله هش کس شایسته پرستن و بجو کردن و جو رایالی کردن نیا اوان وتيان جاتو اتوه امو خواکان بكي بيك أجعل يا آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب براسي توتي همو خواه كان بكي بيك خواه ليه خواه كواه مكي توا همشتي كي سر سره نرى توليه مشتي واكين بلام اوان چاك لو شيء لا إله إلا الله تيقشتبون والله ايما إيمان دار يسجوا عليه تينا قيشتوين چونك اوان ايان زاني كوتي لا إله إلا الله جغل برنامه خواه نابه هج برنامه كي ترجع بجيبك وفي روكا اوان ايان زاني که پرستشو ملکتی و جرائلی لهمو بوارکانی جیانای نکتن ها لوی که بینوی جیغ بکی که اگر لخونیا لولاو خریکی جاسوسی بی لولاو خریکی فرتوفیل بی لولاو توینوی بی بسری مسلمان و بسری اسلام و مسلمانان و که مسلمانان شکس خید از بینی برشینا مبارکتا کاته که مسلمان اگل هر شوی نتوشی آزار بو ابی ازیتت پیبگا اما معنی لا اله الا الله حقیقی و راستقینه نكاتك باس لا اله الا الله كرا بدم اگر هر او شيب وايا والله هر هم يعني ابو لهب وابو جهل هم يعني لا اله الا الله اگر هر او شيء كي سر زارك بوايا بويا لما شاء فشل يعني هنا ني انتواني زالبن دواي اوي ورده ورده زختو نارحتي وازيتو ازال لسر صحابه كان زود ابو في عمر صلى الله عليه وسلم ورده ورده زياتر ازيت يعني ادا لكوتايي تلك ساعتا كاني تمني ابو طالب امام يابو كللاي دانشتبو فرمي اي ماما بل لا اله الا الله بو اوي بمت كاكار لروج قيامته مامي سيري تشكردو سر غوركانو سراني قريشش بدور يانبون وتي انتو چن سال لسديني باو با بيري خوتي يا سلام اخيره بتما خو عقبه الشركيو فشيمان بيتوا بو اخر لفظي او ابو بل على مله عبد المطلب وتي هلا سر دينا كي باو بابيري خوا ما من موا في أمس الله سام زور بينا راح أدبو بلا مخوا فرمي إنك لا تهدي من أحببت أي محمد صلى الله عليه وسلم تؤنات وأني هدايتك سيبك خوش دبي ولكن الله يهدي من يشاء بلا مه هداية بدس يخوا ويكاتك أبو طالب مرت دعائمو بايك سرتي بشتواني في أمس صلى الله عليه وسلم لدز دا دواي دومان سيمان يجلوش خاتو خديجة خزاني که پال پشتی که گوره داخلی و نو خوابو اویش وفاتی که لدسیه او ساله نه نه سالی ماتمینی و سالی حزن پیغمبر

أسف بوغنجي أيامي جواني كفوتانك نقيري دا رجاك.

وكلا آتينا حكما وعلما وس

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ بر

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أواش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيجا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل أنجام داني نيجي جماعت أو هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا أولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيج بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد پیدا بيتوا خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني لور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكابيت.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري أمن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي فروردقار تاكو تنهاو بيها ولوهاو تايو سر جنبونو سباسو ستايش هربو أوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيرايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني داكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي داكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
1: اوانيان كبشوين راستي دا دقرين هركاتيك جوان لقرآن دبو كبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبينيت شاوكاليان أسريني خوشي هل درجيت بهوي أو حق راستي كدايا الناسي لكاتيك دادلين پروردگارا ايما ايمانو باورمان هناو بآيني اسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا

أي أواني كباورتان هناوا أو ناز نعمة شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مچنو دست دريجي مكن چون كبراسي خدا دست دريش كاراني خوش ناويت.

أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيوالا إحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتشير راو مكن أو أي بأرزور راو بكاتو نيتشير بكوجيت لتولي دا دبيت قربان يتشي وك أو نيتشيرا بيشكش بكاتو أو بريارش دبيت دوكسي شار زايدات برور لخوتان بيدنو قربان يكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعب دا ياخد بقدر نرخي قوتك خوراك بيشكش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيچي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچي لو بابتان الرويداوا خدا قلمي تاو پوشي بسرده هناوا جا اوي ام هلانت دوباره بكاتوا خدا طولي ليد سينيت چونك خدا بالا دستو طول سيناريچي بزبره.

خدا برياري اوي ندا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت يان برخولي مركان بو بتكان سر ببردريت يا وشتري نير آزاد بيت بلام اواني بيباور بون درويان بدم خدا وهلبست زور بشيان جير نابن هر لخويان وبرياري نابجه ددنو كرداري ناپسندكن.

0: وها كاتيك نقام نارد بوها ولدل صوزو تايبت يكاني عيسى حواري يكان كإيمانو باور بهنا بمنو ببيغمبركم اواني جوتيان إيمانو باوري تواومان هيا خدايا توش بشايد با كبراستي إيمان مسلمانو ملكتو دل صوزين
1: إذ قال

كاتك حواري كاني جوتيان اي عيسى كري مريم ايا پروردگاري تو دتوانت لاسمان و سفرو خوانك مان بودا بزينت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن

0: نعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
1: حواريكان بو پاساوي داواكيان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركد لي بخوينو دل نيابينو چاك بزانين كبيغمان راست دلقل دا كردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت
0: قال

كوابو بيغمان او انا كاتك او حقو راسيان بوهات كقرآن بروايان بينكرت جالا آيند دا بويان ديتو بيان دقات هوالي اوي كاوان قالتيان بيدكرت.

0: تكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: هروها بيان بلي آیا با عقل و جیری ای و روایا کد زغال لخدا کسی چی تر بکما پشتو پنای خوم؟ کبدیه نری آسمان کانو زویو هر اویش روزی بخشو بی نیازا لهمو رزقو روزیک؟ دوباره بله من براستی فرمانم پیدراوا یکم کذبم کتسلیمی او ذات ببمو مسلمان بمو من پیدرا دگینم که هر جیز نکید لمشریکو هاول گران بیت.
0: قل انی أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: روها أي محمد بلي براسي من زور لسزاي الروجي چي قورة ترسم كسزاي الروجي قيامتا أقر يا خيبم لفرماني پروردگارم.
0: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
1: اوي لو سزايا درباز بكرد لو الروجدا او براسي اتر ديارك خدا الرحمي بيكردو شايستي مهرباني او بوا او درباز بونا سرفرازيه چي عاشكرايا.

0: يعلمون
1: اواني كتابي اسمانيان پيداون لقاور وجو پیغمبر دناسنوا هر وقت چون من دالکاني خوين دناسنوا بلام اواني كي خوين دوراندو بروان بمحمد نهينوا او هر باور ناهينن
0: ومن

0: نخير راز ناكنو بروان ناهنن بيقمان او آواتيشي استما همو اوكارو كردو و پلاناني كپیشتر ديان شاردوا استوا اشكراب و بويان خو اگر بگرندرين و بو دنیا او هر دزدکن و بو كارو كردواني كجاران ديان کرد براستي اوانا هر درو دکنو درو زنن
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
0: أوانا وتيان جيان هر أمجياني دنيا يوهد شي ترنية إما زندو ناكرينو وبولي برسينوا
1: ولو

0: يرجعون
1: براستي تنها اوان بدن بان قوازي خدا ودتن كدبستن دل مردوكانيج لروجي قيامت خدا زندويان دكاتوا لو دواش بناتاري هر دبيت بولاي او بقرنوا تا بس زاي بيبا وري خوانيان بغيني
2: بسراني خوشويست استاش فرمون بانجي بيروزي خوتنان بگويري شاري سليماني دورو بريد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشويستان لرادو محراب وصلابي خواي پروردگارتان نسربت خوشحالين كوال خزمتانا بيتان بغينا ولا برناميكي نويل برنامكانتان لا باخشي فرمودا او فرمود جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو اوی که ایما حدیث کان بخوینی نو ما نایب کینو او بابت تایبتو گرنگانی که هیا لا فرمود کانا دری بینین ایوش انشاءالله استفاده لیب کنو ببیت مایی هدایت من ببیت مایی دامزراوی من ببیت مایی بختواری من دامزراوی من لسر دین و اخلاق و روشتی جوان لسر فرمود کان لسر إيمان إسلامتي حديثي أمرومان حديثي أبي موسى أشعري رضا ورحمة إخوائي لبه كأجرته لبيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم حديثك إمامي بخاري ومسلم رحمة إخوان لبه هردوشان جرابيانة وأفرمي إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم أفرمي بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي وینای اوی که خوای پروردگار منی ناردوه بو ایوه لهدایتو لزانستو لعلم وکو چی وایا افرمه که مثل غیثین اصاب ارضن وکو وینای باران اگوایا غیث ناوی که لناوکانی باران مطر هیا غیث هیا هطل هیا امانا هر یکو ناوی که بو جورکان لباران که هلی غیث بمعنا بارانکی بسود افرمه خوای تعالی منی ناردوا وکو بارانه کی بسود اصاب ارضا چون او بارانه یتسر زوی ایدا بزویا زویا کترکا فکانت منها طائفه طیبه لم ارزیا کومله توی جوانی صحیح باشی بیکی شهیا قبلت الماء اوک قبولک اوک هلمجه اوک ورگری فأنبتت الكلأ والعشب الكثير زورك لم توانا أتقي لم خوليا أتقيو أرويتو جوانا بيو قجوجيايكي برو جوانو تاكو تايبتي تياد دردشه وكان منها أجادب لعين كاتاك ومالتوبي بوچاليش هيا لناو أو عرزاك باراني شبارك يبالام هيتي تياد درناه هر آوکا امسکت الماء آوکا لخو اگریتو هیچ سوز نابیو هیچ دروز نابی فنفع الله بها الناس اندک لا آوکش امینیتو آوکا لا چالا آوکانا لشوینکانا او شونانی که آوی تیا کو ابیتو آوکا خوی اگریتو کو ابیتو خلکیک سودی لأبینه فشربو منها وسقو ورعو خلقك هي لم آوك وستاويان أم آو بوتا كاريز أم آو بوتا كانيك وخوان استفادي روجاني لأكن ومن رمالاتكان يعني بي آودن بي داويسي جياني بي برئي أكن بم آويك خواي تعالى لآسمانه باران وباران دويتي وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لعين كاتا كومالي كيتر لسر ام زویا هر ام آوی برکوی ام بارانی برکوی بلام وشکو برنگو رقو تقع حچ تیکی نتیا سوزه بی نا استفاده لی اکره و نا آویج لخو اگره تو آو لخوی کو اکاتوا هیچ نا جای تیا سوزه بی نا گجوجا دروز ده بی برده کی رقو تقع صاف هیچ استفاده کی لنا اکره فذالک مثل من فقها في دين الله أما أفرمي ويني كساني ككتي جيشتبت لدين إخوة ونفعه بما بعثني الله به أويك سود ببيني لو بياميك پروردگار مني بيانار دوبو إيوة فعلم وعلم خوي فير بي شارزاء بي وخلقش فيركاتو خلقش شارزاءكا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله
الذي أرسلت به وبيني أو كسيشك سود لا وكنابيني جوجو جاي تيا صوز نابي أو تيا كو نابي توا الرواتو ببلاش فرمي ويني أو أرزوائك براسي بارانك بركة توجي سفاديكي لناك أفرمي كو ملك لو خلقيش هن نهداد ورقري نبيامكي پروردگار ورقري نقبولي أكا نزيكي جبيتو لي أفرمي أما إنسانكي بي برنامه بي جيان هر آواجيان باتسرو و نتي اغال الدين نتي اغال الدنيا نتي اغال قيامتو لهداتو علمو زانسو زانياري أبم شوية حديثك بما نفرميك حديثك صحيح راستو روانا ليرا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بياني كردو بو ايما بويرون كردوين توا ويني اويكا خواه تعالى ناردويتي ببيغنبري خواه لهدايتو لعلمو زانست وكو باران قوايا بارانك خلقي لي إخواتوا أرسودي لي أبيني بو مرو مالاتو بو همو دارو درختو بو همو أشتانيك لسر أرزا جيانا باتسرو روحو جاني تيايا أبيني سودي لي أبيني بنباتو بروكو ببالدارو بهمو جانداركاني سرزوي أويك روح لبرا بعامة همو يسود لو بارانا أبيني فرمي ويني هداية علم بريتيا لو باران بسودا بريتيا لو شوازي كوا إنسان سودا بيني لو علم لو هداية كخواي تعالى نازلي كردو ببيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم وباشان هندي جار أرزكش هيا خوالكش هيا أبيني آمدكاري توكش هيا بلام خلقك هيا وكو هو توك دباب توك وشك رقو تقا هيت سودك نابيني آوي تياكو نابيتهو استفادة نلا علمك نلا هدادك ويلي را پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ويني پيامكي ويني علم زانستكي هدادكي بشوازك بيان كردو بو ايملي تيبگين چون اوزوية سودة بيني لو بارانا افرمي ام هدادتو خواه ناسي و علم زانستش اگر انسان سودي لبيني او بزانا بكالكي دي بو دنیا و بو قيامتي وأقرب بيتشوانو بو أو كسا سودي نبيني نلا علم نلا إيمان نلا هداية أو بزانا كسكي بفرو ببركتا بويا ليرا بومان رونا بيتوا كدلي إنسان خواي تعالى تراويكا بآوي إيمانو قرآن أمش والم إنسانا أكا تشون كاتي أو آوى أو بارانا لو آسمان داء باري بو أو زويو تري أكاو باراب يكاو خوشي أكاو ونرمي أكا أم قرآن أم إيمان كبرشي تدلي هر كسيكو هر إنسانكو أبيني خواي تعالى أم دلي نرمكا أم دلي بركا لنور إيمان أم إيمان قرآن ولمروف أكا سود ببيني لجيان روجاني وتيراو ببي وبتواني خلقيج لتوار دوري خوي كوب كاتوا بنور إيمان نور قرآن بيروزكا هر وها دلي إنساني جوايا براستي اگه تینویتی لإیمانو لقرآن تیر نکرد تینویتی که لوی نشکان براسی او بزانا هشتا هر تینو و پیویستی بزیاتره خواهی تعالی او پروردگاره که دلی انسانکان زندو اکاتوا بنورو با ایمانو با اسلامتی و با هدایتو خواناسی بوی ضروره دسخستنی علم با دلی انسان وکو خواردن وای بولاشی انسان چون منو تو پیویس من پیتی خواردن بخوین تا املاشه من راست و روان و رگ بوسته بهوی خواردنو که و جسم من اوسته تو اشکالی بود روز نابه و ضعیف و بهز نابه عینن شد دل انسان کانش پیویسی به زانسته پیویسی به هدایته پیویسی به ایمانه بو اوی که ام عقیده و بیر و باور و جسمی را بگره لسر اساسی که به قوت و بهز جسم انسان هستی هیا لور گرتنی خواردن و خواردنوا هر وها دلی انسانیش هستی هیا باوی که او علم زانستی که وری اگری فیری ابی شارزای ابی وکو او خواردن و خواردنوای وای بوی بوی جاری وای انسان اگر معلومه کی لانه بی زانسته کی لانه بی ابینی کاته که وری گر انجا هزب نزانی و نفهمی خوی کاتو او کاته وکو بلی تیرا و بی برسیتی که تیر ابی باوی ورگرتنی او علمو زانستو زانیاری او بویا
برسيار كردن لا كسي زانا فيربوني علما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو كسيك برسيارك اشتكنا زاني دواي أو معلوماتك ورقري إن جهز با نزاني خويك. ابن القيم رحمة إخوائي لي بأفرمي ليرا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تشبيه علم هدايتي كردوا با باران هل يكيق لو دوشتا علم هدايت تشبيه كردوا با باران بو باران جيانا دا با إنسان باران سودي هيا باران وكبلي پيداوستي جيانا وكبلي خواردني دارو بردو روكو هرچي اوشتاني كأي بيني پيداوستي روجاني همو مخلوقات وجعلنا من الماء كل شيء حي اهوي كزيندوا پيوستي ببارانا بو علم هدايتي تشبيه كردوا بوا چونك علم هدايت پيكو گري بدي بو انسانا كان انسان کی راست و روان و تندرست و چاکی تیا دروز دبه و هر وها تشبیه دلی انسانی کردو به زوی ام زویی که وا منو تو دغلودانی تیا اچینین که کات باران لی ادا او بارانش بارانی ایمان اچیت دلی او مروف و ابینی آوکی تیا اوسته او ایمانش او قرب گره لدلی انسان او کاتا لناو دلی ام انسانیا انواعات شتي جوان پيدا ابي لا ايمان و اخلاق و روشتي جوان لا عبادتي جوان لوشت جواناني كلا جياني روجانه دا بهوي ايمانك و پخش بيتو زياده كاتو خلقش سودي لأبيني و أبيني او بارانشك ادا لو زوية انواعات قجو جاده تدرو لو زوية و هر وها پيوستي بخوراكي جايا علمك خوراكي دلي انسانا بو اوي كبرهمي هبت انسان كعلمي بو زانستي بو ابيني بهوي زانستكي و اتواني خلقي شفير بكا بو تشبيهي كردو بوي كا باران گجوجاو دارو درخت چونكا دارو درخت ابيني برهميان هيا ام انسانش كا ايمان و هدايتي هبو لقل علما ابيني علمكا برهمي ايمان و اسلامت و هدايتي ام بشره بو يبرز كانم پيوست ام ان شاء الله بمشي وازت عامل لقل حديث كاني پیغمبری خوایبکین صلی الله علیه و سلم لم بشیتا دین کو تای برنامه ام جاره من ان شاء الله لبرنامه کانی ده تو زیات لسر ام فرموده جوانا ادوین خو تعالی رحم به ملائک مان بکاو لمان خوش به له گناه دای کو باک مان خوش به له گناه مردوکان مان خوش به زیندوکان مان سلامت بکا لبلا و مصیبتی ارزو اسمان به من پارزه خیر و خوشی دنیا و قیامت مان به سره برج دلو درون مان پر بکا له نور و له ایمان علم زانستو هدایت من پی ببخشه خوی تعالی کو تایو شیست زمان من لا اله الا الله به شیفاین خوشکان من بده کشه کشه دارکان من حل بکا تا برنامه کی کو تا روجه شی که بخوای گورتان اسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

راديو محراب برنامج لخدمت جزئي عمده لا امادو بيشكش كردني بريس ما مستحسن حسين بيشكش دكات

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قوري لها ملايه. خوش ويستكانم ببشتواني خواي قوري أتشينا وخزمتي آيتكاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين. إنا بو توكيدا طبعا خواي قوري دوای اوی باسی اوی کر که انسان هو کاری گناه انسان کان سرپیچی انسان کان و غرور انسان کان یا ایوه الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورت ما شاء ركبك فرموی هو کارکی اونی که ایواب زان لبروی گناه کن لبروی خواه گوره کریم و خواه گوره سترتان علیتان خوش منه فرموی کلا بل تكذبون بالدين وكاركي گناه ایوه اوی سرپیچی ایوه غرور ایوه اوی

لاکش بو چیه؟ لاکش بو تأکیده جاره کیتر و پروردگار فرمیه ده فرمیه علیکم لحافظین نا فرمیه لحافظون لحافظین علیکم حتا تایبد مندی و تخصیص بگینه واتا بتایبتی ایشیان بتایدیاری کراوی چیه؟ اوه که حافظن بسر ایوه حافظين نكيريه حتى الصلاة قوريه أو ملائكة نبقيني طبعا حافظين نكيريه وجمع إيشا واتا توي أي إنسان أقدار با تو لجير يق رقابي يعني بلكو لجير چندين رقابيتو شوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين الزكانم وتمان جاري تلباس مان كيرو وتمان كلمة حافظ جال حارس زورجار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا بركاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زورجار أم قصي أكري أي خواي قرب بني باراست يعني زورجارش أي بينين كاتي شوينيك أسوتي قد مصحف يقما وطولين خواي قرب وطا حفظ قرب باراست ويتي أجزا كانم حافظ جال حارس حارس او كسي لدر وشتك اباريزي لدزينو لا لدزين بونمونا اسا حرس كاتي لبر دم بنايه كايا بو اوي كسي خراب نيه تجورو بو اوي دزينك للي بيو كسي نتي زر لا بنا كبدا حرس اوي لدر اباريزي بلا محافظ او كسي كلناو اباريزي حفظ باريز غاريتي لتيكتون لشيواندن ساتو كاتي كا مشتاك كريم معلبات او تريتي يحفظ في مكان بارد لشوينك سارد نافر مي حر حرساتي بقرن واتا نا يحفظ واتا تيق لشوينك سارد بو تيقنا تشبيكات كاني وبقنك خواي قورا حافظ القران وان له لحافظ واتب اي باريزي للتحريف نك حرساتي يقرن كزن يدرن كزن سوتيني خواي قورا حافظ الناغل انحلافي بيبكري نك حارس بيو بو يخلق نيدرن ونسوتيني كوتا حفظ باريز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتلا إخوا بريز وسكون أمين لوي أينو سن واستمو في الله كزناكا كراما واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واترريس طبعا كلا مجلي رانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما لكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جارة كتر بنا كيريه هنا حتى جارة تعظيم بقيني كاتبين أينو سن يكم جار فرموي حافظين دواي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم اينو سنو نايلن لنبشي خو اگتوك امان اگر ام ملايكتانا ايشيان تنها نوسيني كردوكان بوايا اگر ملايكة تنها ايشيان نوسيني كردوكان بوايا اكرا بسر رايتوا اكرا لناو بچوايا بشيوين رايتيك بچوايا حليتي ابوانا امان اينو سن بلان پیش او ابنو سن حافظن واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا قراني بسارة نايا تيك ناچه ناشي من ريت وأفرمي يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي أيبينن أفرمي أيزانن يعلمون أفرمي أيزانن چكا أكريا كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك أبيني ببرچاو توا بونمونا سايريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك أزاني دي بس نزاني چوانا أما أبيني بلا علم أوي أزاني چوان بيك يان كشاو چيش روي داوا بوي أوان تنها كردوا كنابين وأزانن چيشت كردوا واتا يعلمون واتا آقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموش تكانن ازانن چي دوتوا چيت كردوا چون كردوتا بچي ما بس يا كردوتا نيتي چي بولا

0: وكانت بويا زانا انا فرم كاتيا اي ملائكه ازان نيت انسان كان ازانن بيغمان ازانن ابي خوي يقول بيغمان يقول لا فرم ديكا فرم من هم بالحسنه او يهمي هبيت بقى فرم هو من هم بالسيئه هم كي اكينو سي خو ملائكه اينو سي كاتم ملائكه اغاداري نيت انسان كان يشن خوي يقول واي بدي هناون كاغاداري نيت انسان كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد برداومي بقين واتب برداومي اوان ازانن اوان نية جاري بزان وجاري نيزان بلكو ببردوامي ازانن كأيوا خريكي چينو چي اكن جا خواهي قولا فرمي چي كأفرمي يعلمون ما تفعلون متعلقة كي محزوفة واتنوعي في الكي دياري نكدو كخيري يا شره واتهمو قصو كردار وحركات وإشارات أجينه أو حركة إيكي أو إشارة إيكي وإلى دلتاية همو أمانة همو أقاداريتي همو أزاني إتر خير بيها شر بإزاني أفرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون أو إيكن أو أنجامي أدن إموت من جارتي باس ما نكردو جاوزي تشي لنيوان فعل عمل طبعا أجزا كانم جاوزي زور قليل لنيواني فعل عمل سخوي قال باسي عملك افرمي انه من عمل الشيطان بكات عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خوي قال فعال لما يريد كات جوازي شيء بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمه عمل بالكردنوي ايوه تخطيطي ايوه زمني ايوه تاجي بجيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي هر بلين اشتيكا كاريك اي يكسر اي كيت ببي بالكردنو اي كيت خوای گورا پیویستی باونی دانشی و بیربکات و پلان دابنی و زمانی بیوید فعالو لی ما یورید هرچی چی بیوید کن فا یکون یکسر ببی عبید کواتا فعل زمانی تیانی تختی تیانی بیرکردنوی ناوی بیرکردنوی نیا پیغمبری خوشویز فرمه نهیم لهرشتی که لیه کرد موازی لی بینن هرشتی کم پیوتن ففعالو بیکن طاو بیکن و پیویز ناکه که پیغمبرشتی که پیوتی بیر کموا آیا اما چون اکنه فیلی کردوی تو بیکو طاو که وقت فعل زمانی تیانیه بیکردنوی تیانیه و هر وها عمل زیادتر او کاری که بقصد و اراده و ایکیت بلام فعل لوانه اشاره بی لوانه کلمه بی لوانه حرکه بی که وقتا که خوای گوره افرمیف تنانت اوان فعل کشتان ازانن او زور اسعي عملكش انا زانن اگر اوي كلا بريكا اي كي ببي تخطيطو ببي بلانو بيركدنو زمان اي كي يكسر ازاني نيتي تشيو بچي نيتي كردو دو بچي مقصد كردو تا او اولاد تركا عملي بزاني كتو دانشي بيركي تو تشيب كمو تشينك خوي كورا افرمي وان عليكم لحافظين كراما كاتبين خوي كورا باسي چوار صفتي أما ملائكتان أكا كمراقب حافظا بسر إيمو لصفات كانيان أتمان يكم حافظا وإن عليكم لحافظين شكرا لشان ترى فرمي إن كل نفس لما عليها حافظ هر نفسك حافظيك بسر إيمو وتشمان حافظ أو كسيكا او شتيك ايليت او شتي ايكي او شتي اينوسي بامانته كو خوي اينوسي ببدس كاري كدو شواندن كواتيه كم امان حافظا خوي قوله او ملائكتاني كمراقب بسر انسان وكلام كاتب ام صفتان يعني كدو كاني من تو انوسن يا كم حافظا تنهاك نوسيني كي سادنيه بلكو بامانته اينوسن ونايلن يكو شو يكشتي لي كم بيتو ليت يكفشي دوم خاون كرمن كرامن واتا خاون ريزو شكون واتا اي انسان تو ملائكتك لقلايا خاوني ريزا لاي پروردگار اگر ام ملائكتا ام كائنا ام بونا ورا ام ملائكا لاي خوار ريز دار بي اي تو اي انسان چون شرميلي ناكي سيم صفتيان نوسين كرامن كاتبين واتا حموشتي تومار أكن بوي لقيامتها كاتي بالوردغانا فرمي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابة كي بيني كأي بيني تقورو بسوك نسرا ونسيو أنا قورو بسوك وكل صغير وكبير مستطر أوي قورو بسوك بي نسراوة وصفتك كتريان يعلمون ما تفعلون علمي عن هيا
1: هزارك بإشتر أبي دردكي جران تر أبي سخط تر أبي نالا نالو هاواركي قورتر ودرشخان تر أبي بويا بيويستا مروفا كاني سردمينيو يعني إيه ما لم سردمي تكنولوجيا بقرينو بو درمان خانة قولكي بيغمبراتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبراتي وضرورتي بيغمبر بو إيما أم آزار قولمان لقولكاتو أم درد قولمان لقولكاتو كهمومان استا بدستم آزار وأناليني آزاري كي قول لنخمانا بيغمبر أم آزار من بصارجكا ودرمان وملهمي بيغمبراتي بوم آزار اسم سردما لهمو كاتك ضرورترا يعني من أتوانم بلهم استا بيغمبراتي ضرورترتا أو كاتك لجزيرة عربة بيغمبر وحي ودابزي يعني اگر اوتر مثلا بيغمبر روداوه كي مجروي بو وحي دابزي و طوابلا موانيا بل استا مروفاتي لهمو كاتك زياتر بيستي با بيغمبراتي بيغمبرها استا ايما زياتر بيستي من با پیغمبراتی هیا خاله کتر اوه برزان ایما تنیا کوتوین تنیا لم تنیا یمانا غریب غریبین لم گردونا هز با غریبی اکین هز با تنیا یکی قول اکین و ازانین لناو تونیل اکین نازانین را روکی بروکی اروا تاریک لناو بیابان اکین تاریک صلات اکا یعنی چاو چاو نابینه پیغمبر هاتوا ام روشنایی من بود رو سقه پیغمبراتی لم سردمه یا لناوم ایمه دا که تاریکستانی که وکو کردواری اله چاو چاو نابینه علی را ایش من به پیغمبراتی پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم که لناخ مانا تاریکستانی که پیغمبر خوری محمد خوری پیغمبر لم سردمه دا اوه که حل بی بناو دلو درون مانا نخوان روناکاتاوا او دیو شاراو نبین دراو من بروناکاتاوا تا درکی خو من کن تا خو من لم تنیایا لم غریبیا لم زندان رزگار بکن ایمه لزندان یکن ایمه زندان یک من لنا خو من دال گرتوا درگای ام زندان من بو اکاتو پیغمبر پیغمبر لم سردمه دا کلیلی کدنوی درگای قفلی ام زندانه و پیغمبر او خوره که حال ده بسر پنجری ام زندانه دا کنو کلبری ام زندانه روشن نکاتو اتر اگر روشنایی تیه چو اگر درگا کان کرانو زندان نامینه بلکو لبری زندانه بیت جگه جیان بای اصا ایملم زندانه دا پیستی من با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تا امبرین من با سارش که تا لم تنیای رزگار من که تا لم زندانه رزگار من که ام کلب چی که بدست مانویا که بروح مانویا راست ایم بجست آزادین اگر رین لدروها ولدین بلام لنخ مانا کلبچین بلام درون من کلبچه بلام دیوی شاراو من بون من کلبچه وجود من کلبچه وجود من پلبسته بای پیغمبر لم سردمه دا ام کلبچه من با کاتو کل راستی دا همو مروفاتی استگیرو دی ام بابته اگه سیر بکی سرنجی کی سیرتی پیغمبری خواب دی صلی اللہ علیہ وسلم کاته که بیلال کلبچه اکرا از یاد درالی ادره روحی آزاد بو وجودی آزاد بو بونی آزاد بو چون که پیغمبراتی اوی رزگار کرده بو رزگاری کرده بو لخودی خوی ایما کلبچین بخودی خو من ایما کویلین بخودی خو من ایما لناو خودی خو من بخو من کلبچین نک با یعنی شتیکی ماده من ایما کلبچه کرده بی ایما خو من کلبچه خو من کرده با ایمه خو من تاریکستانک من بخو من درست کردوا درگاه کان من داخستوا پنجره کان من گرتوا بای پیغمبر هاتوا ام پرده خودی خو من من لعده تا خودی راستقینه خو من لدرکوه تا راستقینه خو من بناسین و بدوزینوا آزاد من که او بالنده روح من که پلی بسراوا بالکانی بسراوا آزاد ببه بگربم گردونه دا هرچند دا اگر من لدروی خوم بگرم لناو خوما آزاد نبم من پیناو پیناو تر ازادی استا که شی گوری مروفاتی او یک باسی ازادی اکن لنخ معنا کلبچین

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوسن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالس اللي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وگ مترسیم هی لقارو سزای تو امیدیشم بهیز بمهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس باورم هی بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم هی بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بک بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبییک الذی ارسلت وتم و رسولیک الذی ارسلت که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبییک الذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويله به دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمتی خوید اعداد ناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم بدست خوتا حز کید لم خوم دا خبرم دکیتا و وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هر بدستي خويتي پیشوا مسلم گراویتیو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية واتخوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريد اگريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردونو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندو دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا خواه اگر دي مريني اوالي خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره کش پیوت باش ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم بشوى مسلم قراءته عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتا سهيل كما مستي جريري ما مستي زهيري ما مستي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر واتا أمن زايب إخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما ای پروردگاری هموشته ای او ذاتی کلا تومی رقو تقو وشکو برین چوزری سوزو ناسک شیندکی و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لددکیو دیروینی ای دابزینری توراتو انجیلو قرآن او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو پنا دگرم بپنایتو لشری هموشته
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیر پیش تو دانه بوا و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیر لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشندهی خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری که دبه بمایی کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوه مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي پیغمبر خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن که لپاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دوپشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشیو گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناه نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي من داوا املكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بي دالدو بي جيگو بي شوينو بي لانن پشوا مسلم گراويتيو فرموده پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نواجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنك بو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله بيغمبر خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بله سبحان الله وبحمده الرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ما مصاي راوكاري فرمودا كان خويلي رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچند شوینکا لچند بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب بوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن ورجکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني بيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كقيم اوي بلين اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

هو الله أحد كدول من دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

أحد كفوا أحد بها كوف هروا بوتاك أبد تكو أبد.

أنت المعين وهل سواك يعيننا؟

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

سبحانه هو الله الواحد القهار.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو

الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا